0: المتحدة وعدد من الدول الأوروبية إيران بالتوقف عن استهداف أفراد على أراضيها، وندد بيان مشترك بما وصفه استخدام أجهزة الأمن الإيرانية شبكات إجرامية لتنفيذ عمليات قتل أو خطف أو ترهيب ضد معارضين مقيمين في أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا. وأكدت الدول الموقعة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية والقانون الدولي. رفض زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر إبرام صفقات انتخابية مع حزب أمة واحدة لتبادل أو اقتسام المقاعد معه في الانتخابات المقبلة، وقال أن المعارضة ستركز على تسليط الضوء على فشل الحكومة وإخفاقها في مجالات الإسكان والطاقة وغلاء المعيشة.
1: Yeah, of course he's in shadow cabinet, he'll stay in shadow. But I tell you what we're going to focus on. We're going to focus on a rotten Labor government that is taking this country in the wrong direction. We're going to focus on winning every seat we can.
0: وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي انتقد ما وصفه باستسلام حزب الأحرار أمام حزب أمة واحدة قبل حوالي العامين من الانتخابات العامة المقبلة، متعهدا بالوقوف بوجه الأحزاب اليمينية المحافظة الثلاثة الأحرار والوطني وأمة واحدة. قال وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحكومة الفيدرالية تعمل على معالجة مخاوف الشركات الناشئة من التعديلات المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال التي تضمنتها الموازنة الأخيرة، وأشار إلى أن الحكومة ستطرح قريبا ورقة سياسات للتشاور بشأن خيارات الدعم الممكنة لهذه الشركات. قالت وزيرة شرطة نيو ساوث ويلز ياسمين كاتلي أن حكومة الولاية تتعامل بجدية مع نتائج مراجعة مستقلة كشفت انتشار التنمر والتحرش الجنسي والتمييز داخل جهاز الشرطة. وأظهر التقرير الذي قادته المفوض السابق لحقوق الإنسان في فيكتوريا كريس هيلتون أن جميع النساء اللواتي شاركن في المراجعة تحدثن عن تعرضهن لشكل من أشكال التحرش. وقبل مفوض الشرطة مال لينون جميع التوصيات 29 الواردة في التقرير.
2: I am committed to improving the New South Wales Police Force. Whilst the review found that there is a deep connection with the organisation, it also found that there were harmful behaviours present in the New South Wales Police Force. Behaviours such as bullying, discrimination and harassment. Behaviors that are unacceptable and will not be tolerated.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أديلايد غائم جزئيا 23 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت غائم جزئيا 16، داروين غائم جزئيا 33، بيرث أمطار متفرقة 17 درجة، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم مستمعين الكرام. فاصل قصير تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت أوقاتكم.
3: SBS عربي تحضر الموسيقى العربية إلى أستراليا.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: من اس بي اس عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها التي نبدأها من أبرز تطور منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى ما وصفها بتسوية رائعة مع طهران، مشيرا إلى إمكانية توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة في أوروبا. وسيمثل واشنطن في مراسم التوقيع نائبه جي دي فانس، وذلك فور الانتهاء من إعداد الوثائق النهائية، في حين قالت إيران أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق المحتمل. وجاء هذا التحول بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بشن ضربات جديدة على إيران. وقال ترامب بعد تراجع عن تلويحه أن الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز سيرفع فور توقيع الاتفاق، مبينا أنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على التفاهم المقترح.
1: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it.
0: في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل، مؤكدا أن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. استقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قبيل مؤتمر صحفي كان مقررا أن يعقده مع نظيره الأسترالي ريتشارد مارلز في قاعدة بروتسموث البحرية المرتبطة بشراكة أوكوس الدفاعية. وجاءت الاستقالة خلال زيارة يقوم بها مارلز ووزيرة الخارجية بيني وونغ إلى المملكة المتحدة للمشاركة في اجتماعات أوكمين السنوية. وتأتي الخطوة بعد خلاف استمر أشهرا بشأن الإنفاق العسكري، وبرر هيلي استقالته المفاجئة بعدم التزام رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزارة المال بتوفير الموارد الكافية للاستثمار في الدفاع، فيما أكد وزير الدفاع الأسترالي أن الشراكة الدفاعية بين أستراليا والمملكة المتحدة ستبقى قوية رغم التغيير الوزاري. رفض زعيم المعارضة إنغوس تايلر إبرام صفقات انتخابية مع حزب أمة واحدة لتبادل واقتسام المقاعد معه في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن المعارضة ستركز على تسليط الضوء على إخفاق الحكومة في مجالات الإسكان والطاقة وغلاء المعيشة.
2: Yeah, of course he's in shadow cabinet. He'll stay in shadow. But I tell you what we're going to focus on. We're going to focus on a rotten Labor government that is taking this country in the wrong direction. We're going to focus on winning every seat we can.
0: وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي انتقد ما وصفه باستسلام حزب الأحرار أمام حزب أمة واحدة قبل حوالي العامين من الانتخابات العامة المقبلة، مؤكدا أن حزب العمال سيواصل الوقوف بوجه الأحزاب اليمينية والعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلاد. قالت وزيرة شرطة نيو ساوث ويلز ياسمين كاتلي أن حكومة الولاية تتعامل بجدية مع نتائج مراجعة مستقلة كشفت انتشار التنمر والتحرش الجنسي والتمييز داخل جهاز الشرطة. وأظهر التقرير الذي قادت المفوضة السابقة لحقوق الإنسان في فيكتوريا كريستين هيلتون أن جميع النساء اللواتي شاركنا في المراجعة تحدثنا عن تعرضهن لأشكال من التحرش. وقبل مفوض الشرطة مال لانيون جميع التوصيات 29 الواردة في التقرير.
3: I am committed to improving the New South Wales Police Force. Whilst the review found that there is a deep connection with the organisation, it also found that there were harmful behaviours present in the New South Wales Police Force. Behaviours such as bullying, discrimination and harassment. Behaviours that are unacceptable and will not be tolerated.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أديلايد غائم جزئيا 23 درجة، برزبن أمطار متفرقة 23، هوبرت غائم جزئيا 16، دار انغام جزئيا 33، بيرث امطار متفرقه 17، ملبورن غائم جزئيا 19، سيدني غائم جزئيا 20، واخيرا في العاصمه الفدراليه كامبرا مشمس 17 درجه. كانت هذه نشره الاخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم. مستمعين الكرام، فاصل قصير تكونون بعده مع باقي من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة بلسان الزميل هاشم الحداد. طابت أوقاتكم.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران، مشيرا إلى إمكان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا.
1: We just made a great settlement of the war with Iran. And we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe. And it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal.
0: وجاء هذا التحول الدراماتيكي بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بشن ضربات جديدة على إيران، ثم تراجعه عن ذلك بسبب رفع المناقشات إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وقرب التوافق على النقاط النهائية في اتفاق محتمل كما قال. من جهتها إيران أعلنت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن بعد إعلان ترامب. وأشارت وكالة تسنيم للأنباء إلى أن ترامب أعلن قرب التوصل إلى اتفاق 38 مرة خلال شهرين الماضيين، وأضافت أنه إلى أن تعلن إيران مسألة وجود تفاهم محتمل فإن أي أخبار يصدرها ترامب بهذا الشأن يجب التعامل معها على غرار تصريحاته السابقة. وفي إسرائيل قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس أن ترامب تعهد له خلال اتصال هاتفي بينهما بأن يشمل أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة التزامات بإزالة المواد النووية المخصبة من إيران وتفكيك البنية التحتية للتخصيب ووضع قيود على إنتاج الصواريخ ووقف دعم إيران لوكلائها الإرهابيين في المنطقة. أصيبت مهمة وزير الدفاع ريتشارد مالز لإجراء محادثات في لندن حول اتفاقية أوكوس الدفاعية وتزويد أستراليا بغواصات متطورة تعمل بالدفع النووي بنكسة كبيرة بعد الإعلان أمس عن استقالة نظيره البريطاني جون هيلي في خطوة مفاجئة. قال هيلي أنها جاءت بسبب عدم التزام رئيس الوزراء كير ستارمر ووزارة المال بتوفير الموارد الكافية التي تحتاج إليها بريطانيا للدفاع عن نفسها في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التهديدات. وأضاف هيلي في خطاب استقالته أنه بعد إبلاغه بأن خطة الاستثمار الدفاعي لا توفر حاجات القوات المسلحة لم يعد أمامه خيار سوى الاستقالة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن أكثر من 200 ألف شخص فقدوا حياتهم منذ العام 2022 بسبب الحر في أوروبا، وذلك بعد موجة حر شهدت تسجيل بعض البلدان درجات حرارة قياسية في شهر أيار مايو. وقال هانز كلوغي المدير الأقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن تبعات تغير المناخ تشكل خطرا واضحا وقائما، وأكثر مظاهرها المباشرة والفتاكة هي الحر الشديد. ويؤثر الحر الشديد خصوصا على المسنين والصغار والأشخاص المصابين بأمراض القلب والكلى وغيرها، ويتسبب بالإصابة بالجفاف وضربات الشمس فضلا عن مفاقمة الحالات المرضية القائمة. حالة الطقس المتوقع اليوم في أدلايد غائم جزئيا 24 درجة، بريزبن أمطار متفرقة 23، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث أمطار متفرقة 17 درجة، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

0: SBS عربي.
1: انت فاكر رمضان كان الناس
2: بتعلق زينه
1: بتعلق زينه وبتحط ساعات مشوره ملونه؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
1: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبه بقى. ليها معنى كبير
2: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره،
1: الطبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
2: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميله.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها وياخدوا منها اي حاجه،
1: ممكن يهرسوها اصلا بس من غير اي سبب، ولا عملوا حاجه ولا خليوا من
2: ولا خليوا من الحاجه.
1: زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: أمان.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من 6 صباحا إلى 6 مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: انت فاكر رمضان كان الناس
1: بتعلق زينه
0: تعلق زينه وتحط ساعات مشوره ملونه؟
1: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
0: انت فكرتني بيه، دي كانت رهيبه دي. ليها معنى كبير
1: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره،
0: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
1: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
0: دي كانت جميله.
1: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها، وياخدوا منها اي حاجه،
0: ممكن يهرسوها اصلا بس من غير اي سبب، ولا عملوا حاجه ولا خليوا من ال
1: ولا خليوا من الحاجه.
0: زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت.
1: دخلت البيت بالظبط.
0: Amen.

0: مرحبا، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران، مشيرا إلى إمكان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا.
1: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal.
0: وجاء هذا التحول الدراماتيكي بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بشن ضربات جديدة على إيران، ثم تراجعه عن ذلك بسبب رفع المناقشات إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وقرب التوافق على النقاط النهائية في اتفاق محتمل كما قال. من جهتها إيران أعلنت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن بعد إعلان ترامب. وأشارت وكالة تسنيم للأنباء إلى أن ترامب أعلن قرب توصل إلى اتفاق 38 مرة خلال الشهرين الماضيين، وأضافت أنه إلى أن تعلن إيران مسألة وجود تفاهم محتمل فإن أي أخبار يصدرها ترامب بهذا الشأن يجب التعامل معها على غرار تصريحاته السابقة. وفي إسرائيل قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس أن ترامب تعهد له خلال اتصال هاتفي بينهما بأن يشمل أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة التزامات بإزالة المواد النووية المخصبة من إيران وتفكيك البنية التحتية للتخصيب ووضع قيود على إنتاج الصواريخ البالستية ووقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة. أعربت الأمم المتحدة أمس عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة وصفتها بالقياسية، حيث بلغ المتوسط 6 هجمات يوميا أسفرت عن ضحايا أو أضرار. وبحسب أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن عدد هجمات المستوطنين التي تسببت في وقوع ضحايا وأضرار في الممتلكات هذا العام في الضفة الغربية تجاوز 1,000 هجوم، ما أثر على أكثر من 230 منطقة في أنحاء الضفة حسب ما صرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين. وأشار دوجاريك لأنه في الأسبوع الماضي فقط أسفرت هجمات المستوطنين عن إصابة أكثر من 30 فلسطينيا بجراح وتسببت في أضرار واسعة النطاق للممتلكات والبنية التحتية وسبل العيش. وأكد أن المعدل الحالي لهجمات المستوطنين التي تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات والذي يبلغ في المتوسط 6 هجمات يوميا هو الأعلى على الإطلاق الذي تم تسجيله في عام واحد. وأشار دوجاريك إلى نزوح أكثر من 2,200 فلسطيني هذا العام بسبب عنف المستوطنين، كما نزح المئات بسبب هدم السلطات الإسرائيلية لمنازلهم. ويعيش أكثر من 500,000 إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير شرعية بموجب القانون الدولي وسط 3 ملايين فلسطيني. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد غائم جزئيا 24 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث أمطار متفرقة 17 درجة، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. نهاية النشرة قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. قال عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر جوردن ستيل جون أن جلسات الاستماع البرلمانية التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن الإصلاحات الحكومية المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة أظهرت وجود توجه واضح لمعارضة تمرير هذه الإصلاحات بصيغتها الراهنة، وتتضمن الإصلاحات الحكومية وضع ضوابط للحد من الكلفة المتواصلة الارتفاع للخطة وإخراج حوالي 300 ألف شخص منها أو عرقلة استفادتهم من خدماتها خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأكد جوردن ستيل جون أن الشهادات التي استمعت إليها اللجنة البرلمانية تشير بوضوح إلى رفض حكومات الولايات والمقاطعات للخطة، إضافة إلى رفض ذوي الحاجات الخاصة والأخصائيين الصحيين لها.
1: The state and territory governments have been so clear they do not support this bill. No witness that has come before our inquiry has argued that this bill in its current form should pass. We have disabled people saying clearly we do not support the bill. Healthcare professionals saying they don't support the bill. It is time for this bill to go.
0: ومن المنتظر أن تقدم لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها حول نتائج عملها الأسبوع المقبل. تظاهر آلاف الأشخاص مجددا أمس في شوارع تيرانا احتجاجا على خطة لبناء منتجع فاخر من جانب شركة مرتبطة بعائلة ترامب في محمية طبيعية على الساحل الألباني. ومنذ أكثر من أسبوع تتخذ التظاهرات في ألبانيا زخما متزايدا ضد هذا المشروع المفترض لفنادق فاخرة، والذي تقوده إيفانكا ابنة دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر. ويندد المتظاهرون بما يصفوه بتدمير ممنهج لأجزاء كاملة من محمية فيو سانارتا الواقعة على مسافة حوالي 150 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة تيرانا، حيث تعشش خصوصا أعداد كبيرة من الطيور النادرة. وسار المتظاهرون أمس إلى مقر الحكومة في الشارع الرئيسي في العاصمة ورفعوا لافتات كتب عليها أن ألبانيا ليست للبيع، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما. وكشف عن هذا المشروع قبل عامين وتطرح حوله العديد من التساؤلات، خصوصا فيما يتعلق باقتناء سندات الملكية للأرض التي يمكن أن يبنى على جزء منها عدد من الفنادق. وفي الأيام الأخيرة أدى نشر مقاطع فيديو تظهر أشغالا تحضيرية على الساحل وجرفات على الشاطئ إلى تجدد احتجاجات المعارضين للمشروع. أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن أكثر من 200 ألف شخص فقدوا حياتهم منذ العام 2022 بسبب الحر في أوروبا، وذلك بعد موجة حر شهدت تسجيل بعض البلدان درجات حرارة قياسية في شهر أيار مايو. وقال هانز كلوغي المدير الأقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن تبعات تغير المناخ تشكل خطرا واضحا وقائما، وأكثر مظاهرها المباشرة والفتاكة هي الحر الشديد. وأضاف خلال فعالية أقيمت في برلين لإطلاق إرشادات جديدة حول حماية الأرواح من الحر الشديد أن الحر قاتل صامت ولكنه ليس حتميا. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد غائم جزئيا 24 درجة، بريسبان أمطار متفرقة 23، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث أمطار متفرقة 17 درجة، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المحضرات الغنائية.

إلى حد ما قرب ترتاح وانسى. ما انكرش بإنه بيجي في بالي، بس أنا بالي طويل

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: عناوين النشرة: ترامب يتراجع عن تهديداته بقصف إيران ويعلن إمكان توقيع اتفاق معها قريبا، وطهران تؤكد أنها لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن. استقالة مفاجئة لوزير الدفاع البريطاني تعطل محادثات أسترالية بريطانية في لندن بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية. منظمة الصحة العالمية تقول أن الحر الشديد قتل أكثر من 200,000 شخص في أوروبا منذ العام 2022. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران، مشيرا إلى إمكان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا.
1: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal.
0: وجاء هذا التحول الدراماتيكي بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بشن ضربات جديدة على إيران، ثم تراجعه عن ذلك بسبب رفع المناقشات إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وقرب التوافق على النقاط النهائية في اتفاق محتمل كما قال. من جهتها إيران أعلنت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن بعد إعلان ترامب. وأشارت وكالة تسنيم للأنباء إلى أن ترامب أعلن قرب التوصل إلى اتفاق 38 مرة خلال الشهرين الماضيين، وأضافت أنه إلى أن تعلن إيران مسألة وجود تفاهم محتمل، فإن أي أخبار يصدرها ترامب بهذا الشأن يجب التعامل معها على غرار تصريحاته السابقة. وفي إسرائيل قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس أن ترامب تعهد له خلال اتصال هاتفي بينهما بأن يشمل أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة التزامات بإزالة المواد النووية المخصبة من إيران وتفكيك البنية التحتية للتخصيب ووضع قيود على إنتاج الصواريخ البالستية ووقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة. أصيبت مهمة وزير الدفاع ريتشارد مالز لإجراء محادثات في لندن حول اتفاقية أوكوس الدفاعية وتزويد أستراليا بغواصات متطورة تعمل بالدفع النووي بنكسة كبيرة، بعد الإعلان أمس عن استقالة نظيره البريطاني جون هيلي. في خطوة مفاجئة قال هيلي أنها جاءت بسبب عدم التزام رئيس الوزراء كير ستارمر ووزارة المال بتوفير الموارد الكافية التي تحتاج إليها بريطانيا للدفاع عن نفسها في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التهديدات. وأضاف هيلي في خطاب استقالته أنه بعد أبلاغه بأن خطة الاستثمار الدفاعي لا توفر حاجات القوات المسلحة لم يعد أمامه خيار سوى الاستقالة. المتحدث باسم حزب الخضر للشؤون الدفاعية ديفيد شوبريدج لفت إلى أن الخضر كانوا الحزب الوحيد الذي رفض اتفاقية أوكوس، ودعا إلى أنفاق مئات مليارات الدولارات المخصصة لشراء الغواصات على حاجات الأستراليين الملحة.
2: The Greens are the only political party in the federal parliament who says no to AUKUS, who says we should not be spending $400 billion chasing nuclear submarines that will never turn up. And instead, yes, invest some of that in our defence, but reinvest that in human security here in Australia too. It is remarkable to watch the Labor Party chase the AUKUS ghost, the AUKUS unicorn, from country to country around the world and be met with this kind of ritual humiliation.
0: قال عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر جاردن ستيل جون أن جلسات الاستماع البرلمانية التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن الإصلاحات الحكومية المقترحة على الخطط الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة أظهرت وجود توجه واضح لمعارضة تمرير هذه الإصلاحات بصيغتها الراهنة، وتتضمن الإصلاحات الحكومية وضع ضوابط للحد من الكلفة المتواصلة الارتفاع للخطة وإخراج حوالي 300 ألف شخص منها أو عرقلة استفادتهم من خدماتها خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأكد جوردن ستيل جون أن الشهادات التي استمعت إليها اللجنة البرلمانية تشير بوضوح إلى رفض حكومات الولايات والمقاطعات للخطة الحكومية، إضافة إلى رفض ذوي الحاجات الخاصة والأخصائيين الصحيين لها.
3: The state and territory governments have been so clear they do not support this bill. No witness that has come before our inquiry has argued that this bill in its current form should pass. We have disabled people saying clearly we do not support the bill. Healthcare professionals saying they don't support the bill. It is time for this bill to go.
0: ومن المنتظر أن تقدم لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها حول نتائج عملها الأسبوع المقبل. أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن أكثر من 200 ألف شخص فقدوا حياتهم منذ العام 2022 بسبب الحر في أوروبا، وذلك بعد موجة حر شهدت تسجيل بعض البلدان درجات حرارة قياسية في شهر أيار مايو. وقال هانز كلوغي المدير الأقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا أن تبعات تغير المناخ تشكل خطرا واضحا وقائما، وأكثر مظاهرها المباشرة والفتاكة هي الحر الشديد. وأضاف خلال فعالية أقيمت في برلين لإطلاق إرشادات جديدة حول حماية الأرواح من الحر الشديد أن الحر قاتل صامت ولكنه ليس حتميا، ويؤثر الحر الشديد خصوصا على المسنين والصغار والأشخاص المصابين بأمراض القلب والكلى وغيرها، إذ يتسبب في الإصابة بالجفاف وضربات الشمس. وأكد كلوغي أن معظم الوفيات كان يمكن تفاديها، مشيرا إلى أن هذا الرقم ليس سوى قمة جبل الجليد، إذ يعاني ملايين الأشخاص الآخرين تداعيات بدنية وعقلية. ويقول علماء أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يفاقم الظروف المناخية المتطرفة، بحيث أصبحت الأحداث الجوية مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات أكثر شدة وتكرارا. وقال كلوغي أن أوروبا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع من أي قارة أخرى، ولفت إلى أنه رغم أهمية التصرفات الفردية مثل تجنب التعرض للحر فهي لا تكفي لمكافحة أزمة منهجية، داعيا إلى استجابة منسقة وقوية ومؤسسية. في أخبار الرياضة، حققت المكسيك أحد الدول الثلاث المضيفة لمونديال 2026 في كرة القدم فوزا سهلا فجر اليوم بهدفين نظيفين على جنوب أفريقيا التي أكملت المباراة بتسعة لاعبين أمام 80 ألف متفرج على ملعب أزتيكا التاريخي في مكسيكو. وسجل خوليان كينيونيس لاعب القادسية السعودي الهدف الأول في المونديال في الدقيقة التاسعة من المباراة، وبهذه النتيجة حصدت المكسيك ثلاث نقاط لتتصدر المجموعة الأولى بانتظار مباراة كوريا الجنوبية وتشيكيا التي أقيمت في وقت لاحق في غوادالاخارا وفازت فيها كوريا الجنوبية بهدفين لهدف. وانطلقت مباريات كأس العالم بعد حفلة موسيقية مثيرة خطفت فيها المغنية الكولومبية شاكيرا الأنظار. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا، حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في أديلايد ممطر 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 24، هوبارت أمطار متفرقة 18، داروين غائم جزئيا 33، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في أستراليا اليوم, برنامجكم الإخباري المسائي من إذاعة SBS عربي. واليوم هو الجمعة الموافق في 12 من حزيران يونيو للعام 2026, واليوم مستمعين آخر أيام عمل بأستراليا. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. قبل أن نستعرض على حضراتكم فقراتنا لليوم, نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب ورنجري ووي ورونغ من أمة كولين ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. أنتم تستمعون لبرنامج أستراليا اليوم, وهذا البرنامج هو يومي, يأتيكم من الاثنين إلى الجمعة, ينطلق بتمام الساعة 3 بعد الظهر ويستمر معكم حتى 6 مساء. يستعرض الحدث وقضايا الساعة, يطلعكم على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي, ومعكم من وراء الميكروفون أنا منال العاني, وينضم إلي زميلي العزيز هاشم الحداد على نشرات ومواجز الأخبار. اليوم مميز مستمعين لأنه له مساحة لاتصالاتكم ومداخلاتكم القيمة على رقم الهاتف 1300799624. واليوم مستمعينا الكرام موضوعنا بالحوار المباشر عن انطلاق كأس العالم. انطلق كأس العالم وانطلقت معه موجة من الحماس والترقب والتوقعات بمختلف أنحاء العالم. تابعنا مستمعينا الكرام حفل الافتتاح الذي أبهر الجماهير, الأضوية والرقصات, وأيضا شاهدنا المباراة الافتتاحية اللي انتهت بفوز المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد لتسجل أول 3 نقاط في البطولة وتبدأ معها رحلة البحث عن المجد العالمي. أدعوكم لمشاركتي الحوار المباشر بتمام الساعة 3:30, أي تقريبا بعد ربع ساعة من الآن, على رقم الهاتف 1300799624. ومع بداية المنافسات تعود النقاشات الكروية إلى الواجهة. نسألكم مستمعينا, من سيتوج باللقب؟ لأي فريق تتوقعون الفوز بلقب كأس العالم 2026؟ وهل هنالك منتخب برأيكم رح يفاجئ الجميع؟ وهل كنتم متوقعين فوز المكسيك على جنوب أفريقيا؟ وأيضا منتخباتنا العربية الثمانية, أي فريق عربي تتوقعون له الوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة؟ إذن أسئلة كثيرة تشغل عشاق كرة القدم, وكل مشجع يحمل بذهنه سيناريو خاص لهذه النسخة التاريخية من المونديال. لكن ما ننسى اليوم على رأس قائمة برنامجنا وانطلاقته بعد قليل بث مباشر على صفحتنا على فيسبوك SBS Arabic, وأيضا على اليوتيوب, وحلقة جديدة من بودكاست أسبوعي مميز ألا وهو دردشة عائلية. ضيفتنا اليوم باستوديوهاتنا بمدينة ملبن الدكتور ريهام أبو سنة, المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية, لنناقش تحديات الصحة النفسية الأكثر شيوعا عند الرجال وخطوات عملية للعناية بالصحة النفسية, وذلك بمناسبة شهر التوعية بالصحة النفسية للرجال. وأيضا مستمعينا تستمعون إلى مقابلات مميزة فنية ورياضية خلال البرنامج من إعداد وتقديم زملائنا بفريق عمل SBS عربي. لكن الآن وقفة مع الإعلان ثم ننطلق ببودكاست دردشة عائلية.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop.
4: Non-stop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
8: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: دردشة عائلية, بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
1: شهر حزيران يونيو هو شهر التوعية بالصحة النفسية للرجل, ويخصص لتسليط الضوء على التحديات والضغوطات النفسية التي يواجه الرجال بصمت. ويهدف هذا الشهر إلى تشجيع الرجال على التحدث عن مشاعرهم وطلب المساعدة عند الحاجة وكسر الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية. كما يؤكد هذا الشهر مستمعين على أن الاهتمام بالصحة النفسية والتعبير عن المشاعر ليس علامة ضعف, بل خطوة مهمة نحو القوة والتوازن والرفاه النفسي. أرحب بكم, أنا منال العاني, أهلا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة SBS عربي ومتابعين على قناتنا على اليوتيوب SBS عربيك. ويسعدنا اليوم أن نستضيف بحلقتنا من بودكاست دردشة عائلية الدكتور ريهام أبو سنة, المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية, لنناقش تحديات الصحة النفسية الأكثر شيوعا عند الرجال وخطوات عملية للعناية بالصحة النفسية. مساء الخير, معنا اليوم بالاستوديو دكتور ريهام.
10: مساء النور منال لكم والمتابعين. وموضوع مهم ونادر أن الناس تتكلم عن أهمية أن الرجل العربي والشرقي يعتني بصحته النفسية. شكرا على الموضوع.
1: بالضبط دكتور ريهام, أنت بدأتي السؤال, الصحة النفسية للرجل موضوع نادر وما بنلاقي حديث عنه بالإعلام.
10: صحيح.
1: وبالأخص الإعلام العربي.
10: نعم.
1: ليه يا ترى, شو الأسباب دكتور ريهام؟
10: الثقافة العربية ربطت الصحة النفسية عند الرجل بعيب, إنه هو توقعات الرجولة من الرجل المسؤولية, يشيل المسؤولية. الكلام في الصحة النفسية بالنسبة للرجل العربي طرف ورفاهية, هو مش مستعد ليها لأنه هو مطلوب منه دور معين. التابوهات زي الرجل عماد البيت, الرجل ما بيتكسرش, الرجل ما يعيطش, عيب تقول مشاعرك, عيب تقول إن أنت تعبان. متوقع منه دايما إنه هو يدي ويبكي ويشكي في صمت. فالثقافة العربية الحقيقة المتوارثة لغت أهمية الدور اللي بيلعبه اهتمام الرجل بنفسه في الصحة النفسية, مش كأوبشن, كأساس علشان يقوم بأدواره في الحياة. فالحقيقة الثقافة العربية ظلمت كتير الرجل في الاهتمام بصحته النفسية.
1: وأيضا دكتور ريهام, الأرقام باستراليا صادمة جدا من خلال البحث عن تقارير تخص الصحة النفسية للرجال. ممكن تخبرينا أكثر عن هذا الموضوع بحكم خبرتك وعملك بهذا المجال؟
10: في سنة 2025 حسب مركز Australian Bureau for Statistics, 7 رجال بيموتوا بحالات الانتحار في استراليا حسب التقرير 2025. دي مش أرقام يا منال, دي أباء وأزواج وأبناء. لكن كمان الأرقام دي ورا كل رقم معاناة وقصة صمت. هو مختارش يروح للصمت لأنه هو حابب يصمت, لأن الدور المتوقع منه أو العيب أو التابوهات خلته يسكت ويصمت. لكن طبعا شكل كمان المعاناة وشكل الإيذاء النفسي عند الرجل العربي مختلف تماما. لكن الأرقام الحقيقة في تزايد, وكانت warning sign من السنة اللي فاتت, وعلشان كده فرصة رائعة إن احنا نهتم ونشارك الرجل, نديله أدوات علشان يبتدي يعني كفاية بقى تابوهات.
1: دكتور ريهام, عادة بنشوف إنه الرجل ما بيبين بعلامات ظاهرية عن قلق النفسي.
10: صح.
1: عن توتر النفسي, باعتبار يعني الرجل مثل ما تحدثتي لا يجوز يبين ضعفه أمام.
10: صح.
1: العائلة, أمام الزوجة, أمام المجتمع. لكن على الجهة الأخرى بنشوف المرأة بتبين توترها, بتبين ضعفها, بتحب حدا بيحتضنها بيحتويها. فحابين نعرف من حضرتك الفرق بين طريقة الرجل وأيضا طريقة المرأة على حد سواء بالتعبير عن الضغط النفسي اللي نتعرض له بحياتنا.
10: المرأة بتقول بوضوح زي ما تفضلتي منال, أنا تعبانة. الراجل لما بيتعب بيقول أنا مشغول, لأنه هو مش متوقع منه ان هو يتكلم. توقعات الرجولة عالية ان هو ما يتكلمش او يشتكي, فبيقول بدل انا تعبان بيقول انا مشغول. نفس الألم نفس الضغط, هو انسان وبيحسه, عنده مشاعر, لكن مش مش متعود انه هو يقول ان هو تعبان، فبيختار جمله زي انا مشغول سيبوني لوحدي علشان يبين بيها او يحاول يعبر بيها عن تعبه النفسي. المراه اتعلمت تطلب المساعده، الرجل بيعتبر ان ده عيب انه يطلب المساعده، ان هو ما عندوش الرفاهيه انه يطلب المساعده. الرجل كمان العربي بيحس ان هو ده نوع من انواع الضعف، لانه من صغره بيتقال له الرجل ما بيعيطش. من صغره اتقال له انت راجل امسح دموعك واكبر وخليك راجل، والراجل ما بيعيطش، هو بابا بيعيط يعني. حتى وهو كبران اتعلم ان مشاعره عيب، مشاعره غلط ان هو يعبر عنها، وبيوصل لمرحلة الصمت لانه عايز يلبس الماسك القوة ويخبي ضعفه الانساني والهشاشة النفسية، الى ان يصل لمراحل صعبة جدا من المعاناة والضغط والألم والمعاناة في صمت، لدرجة انا بسميها منال الانتحار الصامت للرجل العربي.
1: نعم دكتور إيهام، تحدثتي عن مصطلح يمكن مو كل المستمعين عندهم معرفة به، اللي هو إيذاء النفس، أو مثل ما وصفتي بالانتحار الصامت. وبعد قليل رح نعطي للمستمعين أرقام هواتف للي يحب يطلب المساعدة بحال تعرض إلى ضغط نفسي. يعني شو هذا المصطلح إيذاء النفس الصامت؟
10: شكل الانتحار الصامت والإيذاء النفسي عند الرجل العربي غير الانتحار في الواقع الغربي، يعني مش بينهي حياته بشكل معلن أو متعارف عليه، وده بياخد سنين طويلة. يعني هو الضغط وعدم الشكوى أو عدم التنفيس أو عدم التعبير بياخد سنين طويلة إلى أنه هو يصل لدرجة من درجات التعب الشديد. وليه أشكال ثلاثة الحقيقة. الشكل الأول من أشكال الانتحار الصامت أنه يبتدي عن عمد ما ياخدش أدوية، إذا كان مثلا أدوية سكر أو ضغط، وعارف أنه هو أو قلب مثلا في serious conditions، يعني أنه عارف أنه لو ما خدش الأدوية صحته هتتدهور، فبيبتدي عن عمد يتناسى، مش ينسى، يتناسى الأدوية دي، علشان هو في قرارة نفسه عارف ومتعلم من صغره كبران أنه أنا مش مهم. ده الشكل الأول. الشكل الثاني الكحول أو المخدرات. الرجل العربي منال مش لو أنا سألته مثلا ما بيقولش أنا عايز أخلص من حياتي، بس هو عايز يخلص من الوجع لكن مش عارف يعبر، فبيختار هروب عن طريق الكحول أو المخدرات توهما منه أنه هو بيخفف الضغط. لكن الحقيقة احنا عارفين أن الطريق ده أخره هلاك أو أخره موت أو أخره يعني مش محمود عقباء أبدا. يعني الشكل الثالث من أشكال الانتحار الصامت يبتدي ينعزل اجتماعيا، يبتدي في الحياة الاجتماعية ينعزل ويبتدي يبقى لوحده ويكتئب ويقفل على نفسه، فتعتقد الزوجة أو الأولاد أو العيلة أنه ده دخل الكهف، ده اللي بيتكلموا عليه في السوشيال ميديا. يا جماعة مش كل انسحاب للرجل الشرقي اسمها دخل الكهف، لازم نعرف هو دخل الكهف ده ليه. هو بيعاني في صمت، هو محتاج مساعدة، هو محتاج حد يخفف عنه علشان يعرف يطلع برة القوقعة ويتكلم ويعبر. فالحقيقة هي دي الثلاث أشكال، انه الانتحار الصامت للرجل العربي مش قرار بياخده في لحظه، ده بيتبني على مدار سنين من التعب والمعاناه، وبيقرر ينسحب لاحد الاشكال علشان يديها زي كانها مشروعه ينفع يعمل كده.
1: نعم دكتور ريهام، فقط نحب نعطي للمستمعين ومتابعينا على صفحتنا على فيسبوك SBS Arabic وقناتنا على اليوتيوب أيضا SBS Arabic Lifeline خط الحياة، أي شخص بحاجة إلى مساعدة، أي شخص يعاني من القلق، من التوتر، من الضغط النفسي، ما عليكم سوى الاتصال بLifeline اللي هو 1-3-1-1-1-4. دكتور ريهام، تحدثتي عن الرجل العربي أو الرجل الشرقي بشكل عام، لكن الرجل العربي بالمهجر خلينا نسميه هنا بأستراليا بالتحديد، كيف بيختلف يمكن عندما يتعرض للضغط النفسي عن غيره أو أقرانه مثلا من الأستراليين أو الخلفيات المتعددة الأخرى؟ شو اللي يميزه يمكن عن الآخرين؟
10: التعب أكتر. أول حاجة يعني فوق ضغط الشغل والمسؤولية، الرجل العربي متوقع منه أنه في وقت من الأوقات ممكن يشيل البيت ومسؤولية البيت والمسؤولية والعبء المادي، لأن الزوجة عندها أولاد، أو متوقع منه أنه في وقت من الأوقات هو يكون يشيل المسؤولية والبيت والعيلة بشكل كامل. لكن فوق ضغط العيلة وفوق ضغط المسؤولية، الرجل العربي جايب معاه من ثقافة التابوهات العربية، ثقافة العيب وأنه ما ينفعش يتكلم عن مشاعره. ضيفي عليها في المهجر غياب الوحدة وغياب العيلة. يعني هو ما عندوش أخ أو أب، في ناس كتير جد بس زوج وزوجة وأولاد، ما عندهمش عيلة، ما عندهمش إخوات. وفي موضوع مهم إحنا لازم ناخد بالنا منه، إحنا العرب كبرانين على جو العيلة والعزوة والأخوات والأهل، وعندنا دايما في بلدنا بشكل ما عندنا نتورك، عندنا معارف،
1: علاقات اجتماعية قوية.
10: والمجتمع العربي متميز بالعيلة، مش individuals، مش أفراد. فلما بيجي هنا ينعزل، ما فيش أفراد، ما فيش أصحاب، ما فيش عيلة، ما بيعرفش يتعامل بسلاسة مع توقعات الحياة ومع الأمور المتوقعة منه هنا كمان في استراليا. وخدي بالك في حاجة مهمة كمان، بتلاقي ناس جاية من المهجر وهو مش كبير العيلة، بس بيصبح هو كمان مسؤول عن عيلة في العالم العربي، سواء ماديا أو كمان معنويا. فده ضغط مضاعف، يعني بيجي بس مش معاه الثقافة ومش معاه الوصمة أو الاستجمة، كمان جايب معاه مسؤولية زيادة مع الأعباء، متغلفة بالعيلة ومتغلفة بغياب العزوة كمان في استراليا.
1: نعم، مع كل هذه الضغوطات النفسية اللي يتعرض لها الرجل الشرقي، الرجل العربي بأستراليا، دكتور، يمكن يأتي دور الأسرة، دور الزوج اللي هي يمكن من أقرب الأشخاص إلى الزوج، شلون تخلي زوجها يفتح لها قلبه؟ كيف تخليه يطلب المساعدة بدون خجل، بدون اعتبار أنه طلب المساعدة الشيء عيب، بالأخص بالضغوط النفسية؟
10: من هل الراجل حيتكلم في حالتين، لو حس بالأمان وحس أنه هو مش حيتحكم عليه. الزوجة أول حاجة ما تعملهاش قبل اللي هتعمله الزوجة، ما تقولي لهوش مالك مالك، هو مش مستعد يجاوب على السؤال ده، هو ده اللي بيحاول يتجنبه ومش بيحاول يقول على الوجع اللي هو حاسس بيه. فلأن زوجات كتير بتقول أنا بس قلت له مالك هو زعل، وهي بتتضايق. اتجنبي موضوع مالك، لأنه هو مش مستعد، لو كان مستعد يواجه ألمه كان هو عارف يتصرف.
1: نعم،
10: لكن هو مش مستعد يتقال له مالك في لحظات الألم أو التعب. لكن ممكن أقول تطلب منه أنه هو يرتاح، أو يكون أقعد لوحدك وخد وقتك، أنا موجودة لو حبيت تسمعني. تديله، تقول له أنت إنسان، لو محتاج مساعدة روح، لو أنت تعبان قول لي أقدر أساعدك إزاي. تعرض عليه المساعدة وتعرض عليه أنها هتسمعه من غير حكم عليه. كتير الزوجات لما الأزواج ما بيقدروش يعبروا، عندي كان كيس مثلا امبارح، الزوج بيروح مكان عشان مش قادر يبكي قدام زوجته، ومستعيب قوي يقول لها ان هو بيبكي، وبيرجع يقول لي ما اقدرش اقول لها ان انا بعيط، صعب صعب. فبيروح مكان ينعزل فيه بيبكي، مكان طبيعي يعني، بيروح اوتنج يعني، بيروح بارك، يبكي ويرجع. فالزوجة مش عارفة هو راح فين، هو طبعا لازم يحكي لها، لازم يقول لها ان هو في مكان ما، بس لصعوبه ان هو يحكي لها ان هو كان بيبكي او بيتاثر،
1: بيخفف عن نفسه.
10: نعم. فهي زي ما حضرتك تفضلتي انه بس هو محتاج يعرفها ان هو انا بس قعدت في مكان، محتاج اقعد مع نفسي، اختلي بنفسي علشان انا تعبان ومحتاج وقت. تديله الامان وتقول وما تحسسهوش انه هيتحكم عليه، وبالعكس تشجعه لو محتاج مساعده، احنا كلنا محتاجينك، لازم تدعمه.
1: نعم، وايضا خدمات المساعده المجانيه ومن قبل منظمات استراليه موجوده مستمعينا، للي يحب اي مشوره نفسيه، اي موضوع يحب يتحدث عنه، ما عليكم سوى الاتصال بخط الحياه اللايف لاين 1311114. دكتور ريهام، قبل لا يداهمنا الوقت، نحب ناخذ من حضرتك بنهايه كل حلقه الجولدن كيز او النصائح الذهبيه، ايه رسالتك للرجل العربي، للانسان العربي اللي يسمعنا دلوقتي وحاول يعني يخفف عن الضغط اللي شايله بقلبه وبعقله وبجسده؟
10: عايزه اقول له خدعوك فقالوا انه الصمت من هذا النوع كرم أو كرامة. عايز أقول خدعوك فقالوا إن الرجل ما بيعيطش، أنت إنسان من حقك تعبر عن مشاعرك. عايز أقول إنه أشجع قرار تاخده في حق نفسك، إنك تحب نفسك وتقول لنفسك أنا مهم، ومن غيري الحياة ممكن تقف، وتدي أولوية لمشاعرك وتسمح لها، تسمح للمشاعر دي إنها تطلع بشكل مشروع. دموعك مش عيب، تعبيرك عن مشاعرك مش ضعف. أشجع قرار إنك تحافظ على حياتك، وإنك قبل ما تحاول تحافظ عليها تحب نفسك وتديها وقت، وتسمح لأنك تشارك من يستحق حقيقتك هذا الضعف. وقبل ما يعني نخلص الحلقة منال، مش كل حد يستحق حقيقتك، ومش كل حد تمنحه شرف إنك تشاركه لحظات ضعفك الإنساني. اختار بعناية اللي حيسمعك واللي حيسمح لك تكون إنسان.
1: معلومات جدا قيمة بشهر مميز ألا وهو الصحة النفسية للرجال. ونشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفتنا باستديوهاتنا بمدينة ملبان الدكتور إيهام أبو سنة المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية. شكرا لحضرتك وشكرا لوجودك معنا اليوم دكتور إيهام.
10: شكرا لك ولكل المتابعين والمستمعين.
1: مستمعينا الكرام، حلقتنا وبودكاست دردشة عائلية وصل إلى الختام. نشكركم جزيل الشكر، كنت معكم من وراء المايك أنا منال العاني، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية. ننتقل الآن إلى استوديوهاتنا بمدينة سيدني وموجز إخباري أول من أستراليا اليوم مع الزميل العزيز هاشم الحداد.
7: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. ترامب يتراجع عن تهديداته بقصف إيران ويعلن إمكان توقيع اتفاق معها قريبا. استقالة مفاجئة لوزير الدفاع البريطاني تعطل محادثات أسترالية بريطانية في لندن بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية. منظمة الصحة العالمية تقول أن الحر الشديد قتل أكثر من 200,000 شخص في أوروبا منذ العام 2022. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي. أحدث إصدارات SBS عربي 24 يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بانطلاقة النصف الثاني من الساعة الأولى من برنامج أستراليا اليوم، ونحييكم من وراء الميكروفون أنا منال

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: مباراة الأمس أو بالأحرى مباراة الفجر على نظيرة جنوب أفريقيا، هل تابعتم حفل الافتتاح؟ هل تابعتم مباريات افتتاحية المباريات اللي كانت بين المكسيك وجنوب أفريقيا، المنتخب اللي تتوقعون أنه يتم تتويجه بكأس العالم؟ وأيضا عربيا أي منتخب مستمعينا راح تتوقعون أنه يصل إلى دور المجموعات المبكرة الأخيرة؟ هل منتخباتنا العربية راح تنجح بتحقيق نتائج مميزة هذا العام؟ نبدأ حواراتنا المباشرة ومعنا طبعا رقم الهاتف 1300799624، لكن اسمحوا لي قاسم من سيدني انه ابقوا معي لحظات لأحوال الطقس المتوقعة اليوم غد السبت، اول ايام عطلة نهاية الأسبوع. نبدأها من مدينة بيرث يوم غد السبت غائم، وبعد ذلك يتحول الطقس إلى جيد 18 درجة. بأدليد أمطار 19، وفي ملبن أمطار غزيرة 17 درجة. ننتقل من ملبن إلى هوبارت أمطار 18، العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار غزيرة 17 درجة، وفي سيدني غائم جزئيا 22. في بريسبن أمطار متفرقة 24. وأخيرا بدارون أجواء مشمسة 33 درجة. نبدأ الحوار المباشر مع الصديق قاسم والمتصل الدائم من سيدني. مساء الخير قاسم.
6: أهلا، مساء الأنوار.
5: يا أهلا يا أهلا يا أهلا بك قاسم،
6: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة كأس العالم.
5: والله أحلى مناسبة يا قاسم. تابعت مباريات الافتتاح يوم أو فجر اليوم؟
6: أنا تابعت الهافتايم الثاني، الشوط الثاني من الماتش.
5: أيوه، شو رأيك فيه؟
6: كويس على مستوى المباريات الافتتاحية. كويس، يعني ما كانش فيه اللي هو القلق والتوتر اللي دايما بينتاب بالذات فرق أصحاب الأرض.
5: نعم.
6: ماتش كويس، يعني هم طبعا أذكياء يختاروا مثلا فريق متوسط للفريق صاحب الأرض عشان يمشوا الأمور يعني.
5: نعم. وأي فريق تتوقع يفوز بكأس العالم قاسم؟
6: التوقع المرة دي صعب، واللي حيفوز بكأس العالم السنة دي يعني حيبقى
5: أسطورة ليجند.
6: من 48 فريق يعني لأول مرة في تاريخ كأس العالم هيبقى اسطوره بحقه حقيقي. ماتشات طويله، 8 ماتشات هيتلعبوا. فلازم مستويات، بس في كاس العالم معروف ان في فرق دائما وابدا يعني بتبقى ايه بيعلى مستواها اثناء البطوله.
5: صحيح كلامك،
6: مفاجاه كده وتكسر، زي مثلا ايطاليا في 2006، ايطاليا في 82، فريق بيعلى اثناء البطوله وبيكسب البطوله
5: فعلا بدون ما يكون هنالك توقعات، بيكون مفاجأة المونديال
6: وبيخرج قدامه منتخبات كبيرة عريقة. يعني نفسه برضو إيطاليا لما خرج في 82 الأرجنتين والبرازيل وكسب في النهاية ألمانيا، وفي 2006 خرج قدامه فرق عظيمة وكسب في النهاية فرنسا.
5: نعم، وحتى نتذكر
6: أنا بتمنى في غياب إيطاليا، بمن أنا من مشجعي ومن عشاق الأزوري الإيطالي.
5: نعم.
6: بس للأسف الشديد صلّى ثلاث دورات دلوقتي بتشاركش. أتمنى بصراحة الفريق أوروبي.
5: يعني مثلا أعطينا توقع، بتعرف قاسم لأنه أنا عاملة اليوم مثل سيرفي استبيان، راح أكتب اسم المتصل والمنتخب اللي يتوقع أنه راح يأخذ الورد كاب 2026. فقاسم شو التوقعات تبعك؟
6: التوقع بطبيعة الحال بتيجي في المرتبة الأولى البرازيل دائما وأبدا، هي مرشحة أولى للفوز. تليها

0: الأرجنتين فرنسا بالترتيب أو واحد منهم هم الثلاثة، ولكن أنا أتمنى بصراحة المنتخب الإنجليزي
1: انجلترا يا
0: يعني عشان صديقنا وحبيبنا هاري كين ياخذ بطولة في عمره، بطولة قارية في عمره يعني.
1: نعم
0: أتمنى ذلك.
1: شكرا قاسم، شكرا على
0: بإذن
1: اتصالك،
0: الله.
1: شكرا
0: كلمتك
1: جزيلا،
0: سعيد يا زلمة.
1: الله يخليك. نطلب من سام انه يعاود الاتصال بينا، انقطع الخط معك سام. نحب من المستمعين انه يتصلون بنا على رقم الهاتف 1300799624. حلقتنا اليوم حلقة حماسية مستمعينا، حوار مباشر مهم ولكن ايضا خفيف بنفس الوقت، لانه اليوم جمعة اخر ايام اسبوع عمل. نسألكم توقعاتكم من الفريق اللي راح يفوز بكأس العالم، وحتى المنتخبات العربية هذا العام، يعني يوم هذا عام استثنائي، ثمانية فرق عربية شاركت بالمونديال: أسود الرافدين، أسود الأطلس، الفراعنة، أيضا منتخبات مثل المغرب. البعض يتوقع أنه المغرب راح يبلي بلاء حسنا بهذا المونديال. أنتم ماذا تتوقعون مستمعينا؟ أي المنتخبات يمكن العربية اللي راح تحقق نتائج متميزة هذا العام؟ شاركونا الحوار المباشر على رقم الهاتف 1300799624. وأيضا ندعوكم لمشاهدة الفيديو من على صفحتنا على فيسبوك SBS عربيك، فيها توقعاتنا ككادر SBS عربي. البعض توقع الفوز لفرنسا، البعض الآخر توقع الفوز للبرازيل، أيضا إسبانيا كان لها بعض الحظوظ من قبل الفريق فريق عمل SBS عربي بأخذ الكأس هذا العام. ماذا عنكم أنتم مستمعين؟ أي الفريق تتوقعون راح يأخذ كأس العالم 2026؟ أنا بالنسبة لي يمكن أتمنى أنه الأرجنتين يأخذ كأس العالم، بالأخص هذه آخر مباراة لميسي بكأس العالم، لكن 2022 كان الأرجنتين هو بطل العالم بكرة القدم، فما بعرف إذا هالسنة هذا أو هذا المونديال راح يحققون إنجاز مثل ما حققوا بالعام 2022. نتوقف مع فاصل غنائي، وبعد ذلك أكيد مستمعينا اتصالاتكم نأخذها على الرحب والسعادة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من إذاعة SBS عربي وبرنامج أستراليا اليوم وحوارنا المباشر. أكيد طبعا مستمعينا الأولوية هي لاتصالاتكم لأنه هذا الوقت هو مخصص لكم على رقم الهاتف 1300799624. هل تتابعون بطولة كأس العالم؟ من هو المنتخب اللي تتوقعون أنه راح يتوج بالبطولة؟ وأيضا المنتخبات العربية، أي من المنتخبات العربية راح تتوقعون أنه يحقق نتائج متميزة هذا العام؟ أذكركم برقم الهاتف للمشاركة، اتصلوا بي الآن على رقم الهاتف 1300799624 ومعنا اتصال من إبراهيم. ألو إبراهيم، أنت معنا على الخط، مساء الخير.
1: مساء النور. شكرا
0: يا أهلا
1: والله
0: وسهلا.
1: تحية أول أحييكم وشكرا جزيلا للكادر SBS، يعني من الصباح الباكر يعني. وطبعا تعرفون عندنا احنا free on air و on demand sport on demand on SBS. فأنا عملت اشتراك وتجيلي يعني مثل ما يقولون notifications بلحظة. يعني عرس كروي جميل، 45 منتخب دي يبارون في، عندنا تقريبا ما اعرف 6 أو 7 دول عربيه،
0: 8 منتخبات عربيه.
1: نعم.
0: منو تتوقع الفوز من، يعني منو تتوقع من المنتخبات العربيه انه يتقدم للمراحل الاولى او المجموعات الاولى؟
1: المجموعات الاولى انا اشوف اكثر شيء حظو، يعني بشوف المغرب ومصر.
0: وماذا عن اسود الرافدين يا ابراهيم؟
1: اسود الرافدين صراحه، اسود الرافدين احنا في يعني جروب قوي كثير. يعني ان شاء الله يعني نتفائل، ولكن نتفائل بحذر. يعني لازم يلعبون، يعرفون تكتيكات اللاعبين، قوة مهارية يعني خارقة للفريق الفرنسي والفرق الأخرى. ان شاء الله نتوقع ان نتفائل بالخير، تجدوا نتفائل بالمنتخب العراقي ان شاء الله يبيض وجهنا مثل ما يقولون.
0: زين، منو تتوقع ياخذ الكاس ابراهيم؟ لاني دا اسجل،
1: انا بشوف دوله ساوث امريكان، يعني اما برازيل او ارجنتين دوله.
0: انا استبعد فوز الارجنتين باعتبار اخذوا الكاس بال 2022
1: وشكوا بهذا اخذوه مره ثانيه.
0: لعد الله يبشرك بالخير ابراهيم.
1: ان شاء الله. شكرا
0: شكرا
1: يعني شكرا جزيلا.
0: شكرا. يوتو شكرا على اتصالك إبراهيم. مستمعينا خطوطنا مفتوحة الآن، اتصلوا على رقم الهاتف 1300799624 وشاركونا الحوار المباشر، حوار المونديال كأس العالم. عشاق كرة القدم، هل تتوقعون مستمعينا أنه رح يكون هنالك مفاجأة بالمونديال؟ يعني هل رح يكون هنالك فريق يفاجئكم بالبطولة، يلعب بشكل جيد، يصل لمستويات قياسية، يصل لمراحل متقدمة؟ لمنو تتوقعون الفوز بكأس العالم؟ أنا بالنسبة لي أتوقع فرنسا تفوز بكأس العالم، ما بعرف هيك عندي إحساس إنه فرنسا هذا المونديال راح تفوز بكأس العالم. أيضا البرازيل احتمال تفوز بكأس العالم. المنتخبات العربية، أي منتخب تتوقعون إنه راح يحقق نتائج متميزة هذا العام؟ اتصلوا بنا على رقم الهاتف 1300799624. وأيضا نحب نذكركم مستمعينا إنه قنوات SBS التلفزيونية وأيضا قناة SBS On Demand أو تطبيق SBS On Demand وموقعنا الإلكتروني sbs.com.au/Arabic كلها تبث المباريات بشكل مجاني، وأيضا الإعادات للمباريات بشكل مجاني، أبرز المحطات وأيضا مستمعينا اللقطات. لكن نكمل مع الاتصالات ونأخذ اتصال سام، وعذرا أنه انقطع الخط. مساء الخير سام.
2: مساء الخير، شلونكم؟
0: يا أهلا وسهلا. اليوم مونديال، خبرني كيف حماسك مع البطولة.
2: واحد راح يشغل شهر حلو، المواضيع راح تنفد، منو غلب منو خسر.
0: بزير بالك لا تعصب.
2: لا أنا تتذكرين قبل 4 سنوات أنا توقعت الأرجنتين، قلت أنا على مود ميسي.
0: إيه وهسه
2: أتمنى البرتغال على مود رونالدو.
0: اي انا كمان والله بتعرف فكرت بهالموضوع هذا البرتغال لانه هذا اخر مونديال لرونالدو.
2: عندهم فريق زين، عندهم خوش لاعبين ان شاء الله يعني يحافظوا محظوظ، ولو فرق قويه جدا. همنا فريق الانجليزي كل مره يكون غير محظوظ عنده خوش لاعبين.
0: نعم.
2: ولكن المنافسه راح تكون قويه جدا، هي من هسه ما راح تبين، راح تبين دور 16 اكثر شيء.
0: صحيح صحيح سام،
2: دور 16 حتى دور الثاني 32 ما راح يكون قوي،
0: لان نتذكر اذا تذكر اكيد بالمونديال السابق لما اول مباراه خسرت الارجنتين قالوا خلص انتهت الارجنتين، بعد ما تاخذ كاس العالم خسرت امام السعوديه 2-1 وهي اخذوا الكاس.
2: ما كانت بسيطه ولعب كم بنالتيات.
0: نعم.
2: ما كانت بسيطه صحيح.
0: ابدا ابدا.
2: انا وجهه نظري عامه يعني 48 فريق يعني شعوب فرحانه اللي فريقها مثلا وصل كاس العالم، بس انا وجهه نظري ما راح تنطي قوه للورد كاب، ما راح تنطي قوه. يعني شوف مثلا الصف، فرنسا، اسبانيا، برازيل، ارجنتين، المانيا، وبعدين اللي مثلا صاعدين اول مره، فبيجاب يعني. وانا اتصور راح نشهد مثلا فرق شاسع بالتهديف، يعني اذا فريق من الصف الاول يقابل فريق من الصف الاخير يعني احتمال يسجل 8-9-10، واللي يصور يعني لذة يعني حماء او الكواليتي، كواليتي
0: للمباريات للفرق
2: راح يصير شويه. يعني واتصور راح يكون شويه ملل. أنا حسب توقعي راح يرجعون 32 فريق بالمستوى.
0: وأيضا سام العراق عنده مباراة الأولى، يعني أول مباراة للعراق راح يخوضها I think مع النرويج.
2: نعم النرويج.
0: نعم النرويج. شو تتوقع لها؟
2: أنا أتمنى يعني أقصى شيء نقدر نسوي التعادل إذا إحنا هوفول يعني حلفنا الحظ، ولكن أكيد فريق النرويج فريق قوي عنده خوش لاعبين. إذا طلعنا تعادل ويعني راح يصير شوية حماس باللاعبين واحتمال فرنسا إذا استطعنا إنه نتعادل السنغال راح يكون احتمال مفصلية.
0: يعني العراق خاليهم مع مجموعة صعبة جدا، ونتمنى للمنتخبات العربية الفوز والتقدم بنتائج جيدة. شكرا سام.
2: أتصور فريق المصري عندك مجموعة تموذي القوية.
0: أوكي.
2: بس من يعني الفرق العربية أتصور أنا يعني مصر وجزائر ومغرب احتمال يحقهم حظ يروحون الدور.
0: خلاص أنا سجلت كل هذه النقاط سام، وحتى بنشوف ونتابع وإياكم.
2: راح تنطوني جائزة يعني؟
0: ليش لا؟ نشوف طبعا، أكيد راح نتابع كل المباريات والفرق والنتائج. شكرا وإلك أيضا، have a lovely weekend. شكرا سام، شكرا جزيلا. مستمعينا هنالك متسع من الوقت اللي يحب يشاركنا الحوار المباشر على رقم الهاتف 1-300-799-624 عن توقعاتكم للفريق اللي راح يحقق فوز بكأس العالم وينال البطولة، وأيضا منتخباتنا العربية أي من المنتخبات تتوقعون أنه راح يحقق نتائج متميزة هذا العام. اتصلوا بنا، والآن فاصل إعلاني قصير.

0: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
1: Poetry, mate.
0: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
1: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
0: Ah, beautiful saying. You come up with that?
1: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
0: Tomato, tomato.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن متوافر لكم من App Store.
5: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين
6: وأنا منال العاني
5: ونحن بانتظار مكالماتكم.
7: أنا متقاعد من 13 سنة. عندما أستيقظ صباحاً وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل. سألني زوجتي وين رايح أقول راح أسمع لـSBS.
5: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.
6: SBS عربي، صوتكم في أستراليا. شكرا جزيلا مستمعينا، وشكرا لمتصلينا اللي شاركونا حوارنا المباشر. لكن يمكن بعد أدنى دقيقتين للي يحب يشاركنا توقعات للفريق اللي راح يحصل على كأس العالم 2026، رقم الهاتف 1300799624. أيضا مستمعينا بالساعة الثانية لدينا عدد من المقابلات اللي تخص كأس العالم. عندنا طبعا تقرير عد وقدم الزميل جورج غرام عن منتخبنا الأسترالي الوطني السوكيروز اللي يدخل كأس العالم 2026 بتشكيلة تمزج بين دماء الشباب وعناصر الخبرة. ترقبوا هذا التقرير مع الزميل جورج غرام. وأيضا لدينا عادل تقرير مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي اللي تحدث صباحا مع الزميلتين بترا طوق الهندي وسناء وهيب من برنامج صباح الخير أستراليا. وأيضا لدينا مقابلة مع الزميل سليم الفهد اللي يتحدث مع الباحث والكاتب والمترجم العراقي الأسترالي سعيد الغانمي اللي نال جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2017 عن كتابة فاعلية الخيال الأدبي. لكن الآن نتوقف مع أغنية وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد ونشر أخبارية مفصلة من أستراليا اليوم.

0: عناوين النشرة: ترامب يتراجع عن تهديداته بقصف إيران ويعلن إمكان توقيع اتفاق معها قريبا، وطهران تؤكد أنها لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن. حزب الخضر يدعو الحكومة الفيدرالية للتراجع عن إصلاحاتها المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة. الأمم المتحدة تقول أن عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات قياسية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران، مشيرا إلى إمكان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا.
1: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal.
0: وجاء هذا التحول الدراماتيكي بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بشن ضربات جديدة على إيران، ثم تراجعه عن ذلك بسبب رفع المناقشات إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وقرب التوافق على النقاط النهائية في اتفاق محتمل كما قال. من جهتها إيران أعلنت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن. وأشارت وكالة تسنيم للأنباء إلى أن ترامب أعلن قرب التوصل إلى اتفاق 38 مرة خلال الشهرين الماضيين، وأضافت أنه إلى أن تعلن إيران مسألة وجود تفاهم محتمل فإن أي أخبار يصدرها الرئيس الأمريكي بهذا الشأن يجب التعامل معها على غرار تصريحاته السابقة. وفي إسرائيل قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس أن ترامب تعهد له خلال اتصال هاتفي بينهما بأن يشمل أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة التزامات بإزالة المواد النووية المخصبة من إيران وتفكيك البنية التحتية للتخصيب ووضع قيود على إنتاج الصواريخ الباليستية ووقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة. على خط آخر، أسفرت غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان أمس عن مقتل 9 أشخاص وإصابة حوالي 20 آخرين بجراح، من بينهم عاملون صحيون وإداريون في إحدى المستشفيات في مدينة صور. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس أذار الماضي إلى 3,711 قتيلاً و 11,480 جريحاً. أصيبت مهمة وزير الدفاع ريتشارد مالز لإجراء محادثات في لندن حول اتفاقية أوكوس الدفاعية وتزويد أستراليا بغواصات متطورة تعمل بالدفع النووي بنكسة كبيرة بعد الإعلان أمس عن استقالة نظيره البريطاني جون هيلي قبل ساعات قليلة من مؤتمر صحفي مشترك كان مقررا بينهما. وفي خطوة مفاجئة قال هيلي أن استقالته جاءت بسبب عدم التزام رئيس الوزراء كير ستارمر ووزارة المال بتوفير الموارد الكافية التي تحتاج إليها بريطانيا للدفاع عن نفسها في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التهديدات. وأضاف هيلي في خطاب استقالته أنه بعد إبلاغه بأن خطة الاستثمار الدفاعي لا توفر حاجات القوات المسلحة لم يعد أمامه خيار سوى الاستقالة. زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اعتبر أن هذه الحادثة كانت صادمة لوزير الدفاع ولكن الصدمة الأشد برأيه هي أن الحكومة الفيدرالية لا تنفق الأموال اللازمة للدفاع عن أستراليا.
2: It is a shocker for Richard Marles, but the real shocker is that this government is not properly funding defence in this country. We are facing the most dangerous circumstances since the Second World War, and this defence minister is underfunding our defence force, underfunding AUKUS for what needs to be done, and we will all pay a high price for that. Now, Richard Marles should take a look at the UK Defence Secretary's decision, and he should get serious about ensuring that the funding is there to defend this great nation.
0: قال عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر جوردن ستيل جون أن جلسات الاستماع البرلمانية التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن الإصلاحات الحكومية المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة أظهرت وجود توجه واضح لمعارضة تمرير هذه الإصلاحات بصيغتها الراهنة، وتتضمن الإصلاحات الحكومية وضع ضوابط للحد من الكلفة المتواصلة الارتفاع على الخطة وأخراج حوالي 300 ألف شخص منها أو عرقلة استفادتهم من خدماتها خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأكد جوردن ستيل جون أن الشهادات التي استمعت إليها اللجنة البرلمانية تشير بوضوح إلى رفض حكومات الولايات والمقاطعات للخطة الحكومية، إضافة إلى رفض ذوي الحاجات الخاصة والأخصائيين الصحيين لها.
3: The state and territory governments have been so clear they do not support this bill. No witness that has come before our inquiry has argued that this bill in its current form should pass. We have disabled people saying clearly we do not support the bill. Healthcare professionals saying they don't support the bill. It is time for this bill to go.
0: أعربت الأمم المتحدة أمس عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة وصفتها بالقياسية، حيث بلغ المتوسط 6 هجمات يوميا. وبحسب أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن عدد هجمات المستوطنين التي تسببت في وقوع ضحايا أو أضرار في الممتلكات هذا العام في الضفة الغربية قد تجاوز 1000 هجوم، مما أثر على أكثر من 230 منطقة في أنحاء الضفة بحسب ما صرح به ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين. وأشار دوجاريك إلى أنه في الأسبوع الماضي فقط أسفرت هجمات المستوطنين عن إصابة أكثر من 30 فلسطينيا بجراح، وتسببت بأضرار واسعة النطاق للممتلكات والبنية التحتية وسبل العيش. وأكد أن المعدل الحالي لهجمات المستوطنين التي تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، والذي يبلغ في المتوسط 6 هجمات يوميا، هو الأعلى على الإطلاق الذي تم تسجيله في عام واحد. وأشار دوجاريك إلى نزوح أكثر من 2200 فلسطيني هذا العام بسبب عنف المستوطنين، كما نزح المئات بسبب هدم السلطات الإسرائيلية لمنازلهم. ويعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وسط 3 ملايين فلسطيني. في أخبار الرياضة، تلقى المنتخب المغربي لكرة القدم ضربتين مبكرتين عشية استهلال مسعاه لتقديم أداء مميز في كأس العالم، بعد الإعلان عن استبعاد سلاحين مهمين كانا بحوزته، وهما جناح ريال بيتيس الإسباني عبد الصمد الزلزولي ومدافع مارسيليا الفرنسي نايف أكرد من التشكيلة الرسمية لنهائيات كأس العالم، وذلك بسبب الإصابة. وكشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن الاتحاد المغربي للعبة استبدل الزلزولي وأكرد بالجناح الأيسر لأنجي الفرنسي أمين السباعي ومدافع الفتح السعودي مروان سعدان. وأصيب الزلزولي بالتواء في ركبته اليمنى في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة الدولية الودية ضد النرويج الأحد الماضي في نيوجيرسي. فيما يغيب أكرد عن الملاعب منذ أذار مارس الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية حرمته من المشاركة مع فريقه في المراحل الأخيرة من الدوري. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في أدليد ممطر 19 درجة، بريسبان أمطار متفرقة 24، هوبارت أمطار متفرقة 18، داروين غائم جزئيا 33، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعي برنامج أستراليا اليوم بساعته الثانية اللي انطلقت بنشرة إخبارية مفصلة ومحدثة مع الزميل هاشم الحداد. نحييكم من وراء الميكروفون أنا منال العاني. مستمعين الأعزاء، بالنصف الثاني من هذه الساعة لدينا عادة لتقرير مراسلنا من العراق من بغداد أشرف العزاوي اللي تحدث صباحا مع الزميلتين بترا طوق الهند وسناء وهيب من برنامج الصباح الخير أستراليا. وأيضا بعد ذلك مستمعين لدينا تقرير مهم ومميز وممتع مع الزميل جورج غرام اللي يتحدث عن مسيرة نصف قرن للمنتخب الأسترالي الوطني لكرة القدم والمعروف بالسوكيروز، فكيف أصبحت مسيرة نصف قرن تصنع الهوية الأسترالية المونديالية. ترقبوا هذا التقرير مستمعينا والمزيد ببرنامج أستراليا اليوم. لكن بهذا الوقت كما عودناكم نضيع على مواضيع اجتماعية، مواضيع فنية. اليوم يتحدث الزميل سليم الفهد مع الكاتب سعيد الغانمي اللي طبعا هو يعتبر واحدا من أبرز الأسماء العربية بمجالات النقد الأدبي والترجمة والدراسات الثقافية. نال جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2017 عن كتابه فاعلية الخيال الأدبي، فلنستمع للمزيد في هذا اللقاء الذي أجراه الزميل سليم الفهد مع الكاتب والباحث والمترجم العراقي الأسترالي سعيد الغانمي.
1: سعيد الغانمي كاتب وباحث ومترجم عراقي أسترالي، يعد أحد أبرز الأسماء العربية في مجالات النقد الأدبي والترجمة والدراسات الثقافية. صدر له أكثر من 70 كتابا بين التأليف والترجمة والتحقيق، وأسهم في نقل أعمال فكرية وأدبية عالمية إلى العربية. كما نال جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2017 عن كتابه فاعلية الخيال الأدبي. يسعدنا اليوم أن يكون ضيفا علينا لنتحدث معه عن تجربته الفكرية والثقافية وتأثير الهجرة في مشروعه المعرفي. مرحبا بك معنا اليوم أستاذ سعيد.
2: مرحبا أخي سليم، مرحبا بك وبجمهور المستمعين.
1: يعني بالتأكيد مقدمة بسيطة لا تفيك حقك أستاذنا، لكن إذا سألتك أولا عن النافذة التي يمكن من خلالها أن نطل كمستمعين على سعيد الغانمي، فبماذا تخبرنا؟
2: أنا في تصوري أن الكتابة هي تجربة وجودية. بداياتي تعود يعني إلى طفولتي المبكرة. منذ أن أحسست بوجودي في هذا العالم بدأت أقرأ وأتابع، وكنت أقرأ بكثرة يعني مبالغ فيها حقيقة. منذ الطفولة، منذ أن تعلمت القراءة والكتابة صرت أجمع كتب وأقرأ يوميا تقريبا كتابا أتناوله. وتجربتي بدأت مع الشعر، كنت أعد نفسي لكي أكون شاعرا، ولكن بمرور الزمن تعرف الوضع السياسي في العراق تحول الشعر إلى وسيلة دعائية، فساءت سمعة الشعر جدا. ودراستي كانت دراسة للغة، فكان عندي مجال أن أطور نفسي في معرفة اللغة، والحمد لله يعني صارت معرفتي باللغة هي معرفة بالثقافة ومعرفة بالنقد الأدبي ومعرفة بالتاريخ الفكر الإنساني عموما. وتخصصي الأول كان في الترجمة، وهذا ما فتح لي آفاق كثيرة، لأن أطلع على نصوص، على كتب، على أعمال مهمة إنسانية كبيرة، وأنفتح عليها وأعمل منذ وقت مبكر على فتح المجالات وفتح النوافذ بين مختلف التخصصات. يعني أقرأ في اللغة وأجتهد بأن أفتح فيها نافذة على الفلسفة، وأقرأ في الفلسفة وأجتهد في أن أفتح فيها نافذة على الدين، وأقرأ وهكذا أفتح نوافذ بين العلوم المختلفة، حتى بين العلوم المتناقضة. أفكر في أن أعمل على أن أجد بعض المنافذ المنهجية وليست الاعتباطية بين هذه العلوم والحقول المختلفة.
1: يعني رحلة حقيقة فكرية ومشروع ثقافي واسع، لكن جزء من حياتك جزء مهم حقيقة عشت في أستراليا. يعني كيف أثرت تجربة الهجرة والعيش بين ثقافتين في رؤيتك للأدب والمعرفة عموما؟
2: قلت لك أنا بدأت حياتي، يعني كنت أعرف اللغة الإنجليزية أولا وأنا طالب ثانوية، وأقرأ باللغة الإنجليزية منذ الثانوية، وتخصصي هو أصلاً تخصص في الترجمة في اللغة الإنجليزية بالدراسات الأولية بالجامعة. أنا خريج كلية الآداب جامعة الموصل قسم الترجمة بالتحديد، يعني اللغة الإنجليزية. ومنذ ذلك الوقت أنا يعني بل من منذ الثانوية وأنا أقرأ بالإنجليزية. يعني مشكلة اللغة لم تكن عندي مشكلة، لأن أصلاً جيت وأتقن الإنجليزية جيداً ومترجم. يعني كان عندي لما وصلت إلى أستراليا كان عندي أكثر من 40 كتاب. بس أستراليا يعني علمتنا أشياء، علمتنا معنى الحرية، علمتنا أن السماء زرقاء لأول مرة نعرف أن السماء زرقاء، علمتنا أشياء كثيرة، علمتنا التعددية، علمتنا الحرية. أستراليا بلد حبوب بالعامية، بلد يعني يعطيك الحرية، تمشي بالشارع تشعر بالراحة، فقط هذا تنفس الهواء النقي وهذا كافي، وتعطيك يعني تحترم التعددية، تحترم المشاريع المتنوعة، تحترم الثقافات المختلفة. هذا يعني هو الإنسان أهم شيء. إحنا في بلداننا، بلداننا قمعتنا، بلداننا بلدان طاردة، بلدان لا تحب الإبداع، لا تحب الفكر. لما جينا لأستراليا لا، علمتنا النقيض تماما، علمتنا أن قيمة الإنسان تزداد كلما احترم القيم الأخرى، وكلما احترم المشاريع المتعددة، وكلما احترم وجهات النظر المتنوعة. أستراليا بلد يعلمك الحرية، ويعلمك التعددية، ويعلمك الاختلاف، ويعلمك أهم شيء احترام الاختلاف وليس فقط الاختلاف.
1: يعني أثرت نقطة مهمة جدا، احترام الاختلاف، موضوع ليس بالسهل حقيقة، لكن بالتأكيد ناقد ومؤلف ومترجم مثل حضرتك يعني يجد فيه لذة. هل حاولت أن تكتب كتب بعد وصولك إلى أستراليا؟ ومتى في أي سنة حقيقة وصلت إلى أستراليا؟
2: وصلت 2003 إلى أستراليا، يعني تقريبا صار قريب الربع قرن وأنا أعيش في أستراليا. بالتأكيد يعني كتبت يعني عدد كبير جدا من الكتب. أنا هنا ترجمت أيضا، ترجمت عدد من الكتب. أعمالي المترجمة بحدود 33 كتاب، ولكن أنا توقفت عن مشروع الترجمة أو حتى عن مشروع التحقيق. نشرت كتب تحقيق أيضا، تحقيق نصوص محققة قديمة عربية. والآن أنا متفرغ للعمل الكتابي، عمل كتابي يعني هو مشروعي الأساس، وأجد نفسي فيه أكثر من بقية التخصصات والاهتمامات.
1: مواضيعك حقيقة كثيرة اللي ناقشتها، يعني إذا ركزنا على الجانب التأليفي في كما ذكرت في مرحلتك الأخيرة ووجودك لما يقارب من ربع قرن في أستراليا، كتبك اللي كتبتها بعد وصولك لأستراليا بماذا اختلفت عن سابقاتها؟
2: اختلفت كثيرا. يعني سابقا أولا يعني المرحلة الأولى أنا أعتبرها مرحلة التعريف، يعني في نتاجي الأول. طبعا نتاجي داخل العراق قليل جدا، وطلعت يعني في وقت مبكر، كنت رحت أدرس في ليبيا وثم رحت إلى الأردن وبعد ذلك جيت هنا إلى أستراليا. الفترة اللي قضيتها في ليبيا كنت أكتب وأدرس، يعني أجمع بين الاثنين، وأترجم أيضا أجمع بين الاثنين. فكان يعني الوقت الأساسي ينصرف نحو التدريس. ترجمت أيضا عدد من الكتب، كتاب اللغة والأسطورة لكاسيرر، كتاب المدونة الكبرى. هذه الكتب هي يعني بعضها كان يشكل مقدمات لمشروعي الشخصي، هي تمهيد أضعه لكي أبني عليه لاحقا المشروع الشخصي. فبعض الأعمال اللي ترجمتها هي كانت تمهيد لعملي الشخصي. عملي الشخصي يبدأ من يعني العمل اللي أركز به. كان عندي كتب كثيرة أخرى، ولكن فكري الحقيقي يبدأ من كتاب ينابيع اللغة الأولى، وهو كتاب كبير، ثم بعد ذلك فعالية الخيال الأدبي ومفاتيح خزان السرد والكتب الأخرى اللاحقة.
1: إذا انتقلنا إلى الكتاب اللي ذكرته قبل قليل وهو فعالية الخيال الأدبي والحائز على جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2017، يعني تحدثت عن دور الخيال في إنتاج المعرفة، هل ما زلت ترى أن الخيال ضرورة لفهم العالم المعاصر؟
2: في كتاب فعالية الخيال الأدبي ميزت بين ثلاثة أنواع من الخيال، وكل نوع منها يستجيب إلى الثقافة. طبعا أنا يعني أتابع كيف في هذا الكتاب كيف ظهر الخيال السحري في البداية، علاقة مبدأ الاسم بالدين في بلاد بابل، كيف ظهرت الملحمة، ملحمة جلجامش بالتحديد، ثم كيف تطورت بدايات المعرفة العقلية في إيونيا، ثم مع الفلاسفة اليونانيين أفلاطون وأرسطو وسقراط، ثم ظهور الخيال الحديث وبصعود العلم الحديث.
1: يعني بالتأكيد كتاب بالتأكيد حاز على جائزة الشيخ زايد، يعني لابد أن يكون تنافس مع كتب أخرى، وكان يعني له مميزات الكثيرة كما ذكرت لنا أستاذنا العزيز. لكن خلينا نرجع إلى بيرث وإقامتك في بيرث وهذه السنوات، يعني الآن كيف تجد حياتك هنا في أستراليا؟ كيف تفاعلك مع الجالية العربية؟
2: يعني أنا مؤخرا احتكاكي في الناس ضعيف بسبب يعني الوضع الصحي، تعرضت لي إلى أزمة صحية، وهذه الأزمة يعني أقعدتني 9 شهور في المستشفى، فلم يعد بوسعي الاختلاط كالسابق، ولكن أنا منصرف إلى النشاط الفكري بشكل كامل، تواصلي مع الأصدقاء من خلال التليفون ومن خلال وسائل الاتصال، يعني أعمل يعني ما زلت أعمل بشكل متواصل كما كنت في السابق، الحمد لله استأنفت نشاطي القديم بتمامه وكماله مثل الأول، باستثناء يعني ما يتعلق صرت يعني أقل نشاطا من السابق، ولكن بشكل عام تواصلي الحمد لله يعني جيد. وكان يعني بالمناسبة أنا مريت بتجربة فريدة من نوعها، يعني بقيت قرابة 40 يوما في حالة غيبوبة، وكان الأطباء يعتقدون أني سأموت يعني سلموا بهذا الأمر، ولكن أنا قاومت الموت والحمد لله انتصرت عليه واستأنفت نشاطي، فهذه التجربة يعني لم يمر بها أحد، فلذلك صار مؤتمر طبي هنا في بيرث، ودعيت إلى إلقاء كلمة فيه، وألقيت كلمة عن تجربة الغيبوبة، لأن بقيت في غيبوبة لمدة 40 يوما، وتحدثت عن هذه التجربة الفريدة التي مررت فيها، يعني كانت فعلا تجربة فريدة من نوعها، يعني لأنه برهنت على أن الغيبوبة لم تكن غيبوبة في الحقيقة، لم تكن فقدانا للوعي، ولكن كانت اتجاها نحو الذات، ويعني تعطل وسائل الاتصال مع الآخرين، لكن في الوقت نفسه هي انفتاح على الذات وحديث مع الذات من دون لغة ومن دون كلام.
1: يعني فيما يخص الحديث مع الذات، هل هناك من مشروع أو كتاب يعني كنت تحلم بإنجازه وما زلت تراه يعني قادم؟
2: هو مشروع الكتابة لا ينتهي على الإطلاق، حتى يعني لأن هو الكتابة هي الحياة، هي العالم. الآن أنا عندي عمل في 3 أجزاء سميتها مدونة التراث الثقافي، لملاحقة التراث الثقافي للمنطقة العربية بكلها، وأعتقد أنه فتحت أبواب مغلقة منذ عصور ولم يفتحها أحد قبلي، وكتاب كبير أو شكت أن أنجز العمل.
1: نتمنى لك كل التوفيق. كان معنا الأستاذ سعيد الغانمي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم. شكرا.
0: شكرا للزميل سليم الفهد وضيف الكريم الكاتب سعيد الغانمي. مستمعينا الكرام، للي يحب يستمع لهذا اللقاء وكل لقاءاتنا عبر برامجنا صباح الخير أستراليا وبرنامجنا الحالي أستراليا اليوم، ما عليكم سوى زيارة موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، وأيضا تابعونا على منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك بيج SBS Arabic، إنستغرام، تيك توك، وأيضا قناتنا على اليوتيوب SBS Arabic. ما عليكم سوى الاشتراك أو عمل سبسكرايب ومشاهدة كل الفيديوهات الطويلة وأيضا القصيرة الاجتماعية الاقتصادية السياسية، كل ما تستطيعون مستمعينا أنه تحصلون عليه، ما عليكم سوى زيارة SBS Arabic. لكن الآن نتوجه للزميل هاشم الحداد وموجز إخباري من أستراليا اليوم.

0: من SBS عربية هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. ترامب يتراجع عن تهديداته بقصف إيران ويعلن إمكان توقيع اتفاق معها قريبا. حزب الخضر يدعو الحكومة الفيدرالية للتراجع عن إصلاحاتها المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة. الأمم المتحدة تقول أن عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات قياسية. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning أستراليا لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
5: وأنا بترا طوء،
4: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
5: عدنا إليكم مستمعين الكرام لاستكمال النصف الثاني من الساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم. معكم من وراء الميكروفون أنا منال العاني، وأتمنى مستمعين أن تقضون برفقتنا أوقات ممتعة ومفيدة بنفس الوقت. قبل أن نستعرض على حضراتكم ما لدينا بهذا الوقت، لابد أن نتحدث عن أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد السبت، أول أيام عطلة نهاية الأسبوع نبدأها من مدينة بيرث عاصمة ولاية غرب أستراليا. الأجواء غائمة ودرجة الحرارة العظمى فيها 18 درجة. ننتقل إلى جنوب أستراليا ومدينة أديلايد، تشهد يوم غد السبت تساقط أمطار غزيرة ودرجة الحرارة العظمى فيها 19 درجة. في ملبن أمطار 17، وفي هوبارت أيضا أمطار 18 درجة. العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار 17 درجة. بسيدني غائم جزئيا 22، وفي بريسبن أمطار متفرقة 24 درجة. وأخيرا مستمعين الأعزاء، بداروين يوم غد السبت تتمتعون بأجواء مشمسة ودرجة حرارة مرتفعة 33 درجة مئوية. مستمعين الأعزاء، نبقى بعد قليل بتقرير مع الزميل جورج غرام عن مشاركة السوكيروز بكأس العالم، وأيضا مسيرة نصف قرن كيف تصنع الهوية الأسترالية بمونديال 2026. ترقبوا هذا التقرير مستمعينا، لكن الآن نستمع إلى عادل تقرير مراسلنا من العاصمة العراقية بغداد أشرف العزاوي، اللي تحدث صباحا مع الزميلتين بترا طوق الهندي وسناء وهيب من برنامج صباح الخير أستراليا.
3: من مراسلينا
6: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا سناء وهيبة
7: وأنا بترا طو الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد مراسلنا أشرف العزاوي للإضاءة حول أبرز المستجدات على الساحة العراقية. صباحك خير وبركة يا أشرف.
8: يسعد صباحكم بترا وسناء، أحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
6: صباح النور.
7: هلا يا أشرف، يعني رغم إعلان التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإعلان الرئيس الأمريكي وقف الضربة التي كانت مقررة، إلا أن الفصائل العراقية تهدد بضرب المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة على خلفية

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: من القول الفترة بأنها تقرأ كمحاولة للتأثير في ميزان القوى وأيضا ربما تتجاوز حدود الوعيد اللفظي. أيضا حركة النجباء من جانبها اتهمت واشنطن بانتهاك سيادة العراق من خلال طلعات جوية متواصلة وأيضا استهداف الجانب الإيراني من خلال استغلال الأجواء العراقية من دون وجود موقف من قبل الحكومة العراقية على هذه الخروق الجوية، بالإضافة إلى أن حركة النجباء أيضا اتهمت الجانب الأمريكي بالتدخل سياسيا وأمنيا واقتصاديا في الشؤون الداخلية العراقية وعدم الالتزام أيضا بجدول الانسحاب المتفق عليه في ما بين بغداد وواشنطن. طبعا هذا التصريح يحمل تهديد واضح وضمني بأن الأصابع لا تزال على الزناد وهي بانتظار الضوء الأخضر ربما بغض النظر عن كلفة التداعيات، علما بأن الكثير من المراقبين يعتقدون بترا بأن مشاركة الفصائل العراقية في في هذا التصعيد الأخير ربما له تبعات على الحكومة العراقية. طبعا بالمقابل تلتزم الحكومة الصمت حيال هذه المواقف، وهي تدرك حساسية انخراط الفصائل في أي مواجهة إقليمية، وهذا الأمر ربما يترتب عليه تبعات كثيرة. تخشى بغداد أن حتى الآن أن تطالها شظايا الصراع المفتوح. الحرب الدائرة بترة في المنطقة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى تضع العراق مجددا في عين العاصفة. هنالك رسائل من بعض الفصائل العراقية أبرزها النجباء وأيضا كتائب حزب الله تعيد شعار وحدة الساحات إلى واجهة الحسابات الإقليمية من جديد.
1: نعم أشرف، قلت شظايا الصراع المفتوح، ما أبرز الرسائل التي حملها اليوم الموقف العراقي بإدانة استهداف الأردن والبحرين والكويت، وكيف يقيم العراق مخاطر اتساع الصراع في المنطقة؟
5: الرسالة الواضحة من الجانب العراقي هو يخشى التصعيد ويخشى أن تمتد شظايا هذا الحرب إلى الساحة العراقية. بيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية أعربت فيها عن إدانتها للهجمات التي تعرضت لها أراضي كل من الأردن وأيضا البحرين بالإضافة إلى الكويت. أعربت أيضا عن أسفها لاستئناف التصعيد في المنطقة وما قد يترتب على هذا الموضوع من تداعيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين بحسب البيان. تؤكد الحكومة العراقية من خلال وزارة الخارجية بأن المرحلة الحالية تتطلب لغة الحوار والحكمة وأيضا تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التوترات. أيضا دعت وزارة الخارجية جميع الأطراف إلى ضبط النفس. ربما هي في هذه النقطة تحديدا هنالك رسالة خارجية بالإضافة إلى رسالة إلى الداخل وتحديدا إلى الفصائل العراقية بضبط النفس وأيضا توحيد الجهود لإنهاء حالة الحرب والتصعيد والعمل على اعتماد السبل الدبلوماسية والحلول السياسية لمعالجة الأزمات القائمة، وخصوصا فيما يتعلق بالصراع الدائر ما بين واشنطن وطهران. أيضا وزارة الخارجية العراقية أكدت أن استقرار الدول العربية والدول المجاورة يمثل جزء مهم من استقرار العراق وأمن الوطني، وهذا الموقف طبعا يشير بطبيعة الحال إلى أن عدم استقرار المنطقة يؤثر على استقرار العراق بشكل ضمني وبشكل واضح وصريح، وهذا الأمر يستوجب بحسب وزارة الخارجية العراقية يستوجب الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية ما بين دول المنطقة بالإضافة إلى الحفاظ على المصالح المشتركة التي تخدم شعوب المنطقة وتطلعاتها نحو التنمية والازدهار.
1: إلى أسود الرافدين، إلى المنتخب العراقي الذي يعود إلى أرض كأس العالم بعد غياب طويل حامل معه إرث

0: كروي هو الذي توج بلقب كأس آسيا لعام 2007. كيف يتابع العراقيون هذا العرس الكروي؟ كيف عم يواكبوا منتخبنا العراقي؟ كيف أجواء العراق بهاللحظات؟ كيف القلب عم يدق لأسود الرافدين؟
1: يعني بتشرفك شغف كبير لدى الشارع العراقي وانا منهم بالتاكيد.
0: طبعا
1: المباراه الاولى المنتخب العراقي لمنتخب اسود الرافدين دي ملاقات نظيره النرويجي في المباراه الاولى.
0: نعم.
1: التطلعات والامنيات هي كبيره لدى الشارع العراقي خصوصا في المباراه الاولى المباراه الوديه التي يعني اقيمت بين المنتخب والمنتخب الإسباني وكانت النتيجة إيجابية للمنتخب العراقي لخروجه بالتعادل مع المنتخب الإسباني، ولكن المباراة الثانية خسر فيها المنتخب العراقي مع نظير البنزويلي بهدفين مقابل لا شيء. هذه المباراة يعني أضعفت من حظوظ المنتخب العراقي. البعض يعتقد بأن مشاركة المنتخب العراقي والعودة إلى يعني المشاركة في كأس العالم لكرة القدم هي بحد ذاته هو منجز للكرة العراقية، ولكن التطلعات تكبر كلما يعني تبدأ مرحلة أو يبدأ مشوار هذه التصفيات خصوصا في المباراة الأولى، يتطلعون إلى تحقيق نتيجة يعني المهم لا تكون سلبية على الأقل مع المنتخب الفرنسي أو المنتخب السنغالي، ولكن الكل يعلم بأن المنتخب الفرنسي هو منتخب قوي جدا ولا أحد يعول على الانتصار على المنتخب الفرنسي رغم نيات الكثيرة، ولكن بطبيعة الحال يتمنى الشارع العراقي أن تكون هنالك بصمة للمنتخب العراقي وهذه البصمة تكون لافتة. بالتالي أمنيات كثيرة للمنتخب العراقي وهكذا للمنتخبات العربية وأيضا المنتخبات الأخرى. الحظوظ موجودة لكل المنتخبات ولكن لكل مجتهد النصيب كما يقال.
2: صحيح وممكن أن نرى مفاجآت أشرف أنما لا، وحنقول في ذلك اليوم كلنا العراق. نعم أشرف العزاوي من بغداد، مراسلنا من بغداد، شكرا لك. أكيد إعادة الاستماع لجميع مراسلينا بالعواصم العربية وغير العربية تجدونها على موقعنا الإلكتروني.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من App Store.
6: منذ أكثر من 50 عاماً دخل المنتخب الأسترالي كأس العالم للمرة الأولى، لم يكن أحد يتوقع آنذاك أن تصبح المشاركة في المونديال جزءاً ثابتاً من هوية كرة القدم الأسترالية. اليوم وبعد 6 مشاركات متتالية يستعد السكروز لخوض تحد جديد في كأس العالم 2026، لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون داخل أستراليا وخارجها هو من هم السكروز وما الذي يمكن أن يحققوه هذه المرة؟ السكروز هو الاسم الذي يعرف به المنتخب الوطني الأسترالي لكرة القدم للرجال بعد مشاركته الأولى في ألمانيا الغربية عام 1974. انتظر المنتخب 32 عاماً كاملة قبل أن يعود إلى المسرح العالمي في مونديال ألمانيا 2006، ومنذ ذلك الحين لم تغب أستراليا عن أي نسخة من كأس العالم. في هذه النسخة يدخل المنتخب البطولة بتشكيلة تجمع بين الخبرة والشباب. 17 لاعباً سيخوضون كأس العالم للمرة الأولى في مسيرتهم، بينهم المدافع الشاب لوكاس هارينغتون والمهاجم كريستيان فولباتو الذي اختار تمثيل أستراليا بعد سنوات من تمثيل منتخبات إيطاليا السنية، إضافة إلى المهاجم تيتيانغي. وفي المقابل يقود الحارس والقائد مات رايان المجموعة بخبرة 4 مشاركات مونديالية إلى جانب المخضرم مات ليكي. لكن الرجل الذي تقع على عاتقه مهمة قيادة هذا الجيل هو المدرب توني بوبوفيتش. بوبوفيتش ليس غريبا عن كأس العالم، فقد كان جزءا من المنتخب الأسترالي الذي صنع إنجاز الوصول إلى الدور الثاني في مونديال ألمانيا 2006. وبعد اعتزاله اللعب انتقل مباشرة إلى عالم التدريب محققا نجاحات محلية عديدة قبل أن يتولى قيادة المنتخب الوطني عام 2024، واليوم يعود إلى كأس العالم ولكن من المنطقة الفنية.
7: I said from day one, why not this group to do something special? And we'll go in to the tournament with that mindset.
6: منذ توليه المهمة حاول بوبوفيتش أن يزرع فكرة واحدة داخل المجموعة، لماذا لا يكون هذا الجيل هو الجيل الذي يحقق شيئا استثنائيا؟ وربما ما يمنحه هذا القدر من التفاؤل هو نوعية اللاعبين الشباب الذين بدأوا يفرضون أنفسهم داخل المنتخب. يأتي في مقدمتهم نيستوري إيرانكوندا، اللاعب الذي ينظر إليه باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأسترالية. سرعته الكبيرة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي جعلت منه خيارا مهما بالنسبة للمدرب.
7: The versatility helps. We've always had that, and we have that across the board. If we talk about a young player, let's talk about Nesta. He can play anywhere across the front line, and without any training, he played up front for us as a lone striker and was wonderful in March.
6: مرونة إيرانكوندا التكتيكية قد تكون سلاحا مهما في بطولة طويلة ومليئة بالمفاجآت. وهناك أيضا المهاجم الشاب محمد توري، ولد لعائلة لاجئة من ليبيريا وانتقل إلى أستراليا وهو رضيع. اليوم وبعد موسم مميز في إنجلترا بات ينظر إليه كواحد من أبرز المهاجمين الواعدين في المنتخب.
7: He looks full of confidence. His team has really played well in the second half of the year. So they've done a great job, and I think that has really helped him to settle in quickly, scoring early. So he's full of confidence, and I look forward to seeing him soon.
6: إلى جانب هؤلاء يبرز اسم كريستيانو فولباتو، أحد أكثر اللاعبين إثارة للاهتمام في التشكيلة الحالية. فاللاعب المولود في سيدني كان يمثل منتخبات إيطاليا للفئات العمرية قبل أن يقرر أخيراً ارتداء القميص الأسترالي. أما في الدفاع فتتجه الأنظار إلى العملاق هاري سوتر، المدافع الذي يبلغ طوله قرابة المترين عاد أخيراً من إصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، لكن قيمته بالنسبة للمنتخب تتجاوز حضوره البدني. ففي مونديال قطر 2022 كان أحد أبرز نجوم الفريق ولعب دورا محوريا في بلوغ الدور الثاني. لكن قبل التفكير بما يمكنه أن يفعله هؤلاء اللاعبون في أمريكا الشمالية، من المهم العودة إلى الطريق الذي أوصل أستراليا إلى هناك، فالتأهل لم يكن سهلا. خاض السوكروز 8 مباريات في التصفيات الآسيوية على مدار ما يقارب العامين، وبعد مشوار طويل أنهوا التصفيات في المركز الثاني خلف اليابان ليضمنوا بطاقة التأهل إلى النهائيات. أما في كأس العالم فقد وضعتهم القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة وتركيا والباراغواي، مجموعة متوازنة نسبيا، ليست سهلة لكنها أيضا ليست من المجموعات المستحيلة. يبدأ المنتخب الأسترالي مشواره بمواجهة تركيا، ثم يلتقي أصحاب الأرض الولايات المتحدة قبل أن يختتم دور المجموعات أمام باراغواي. لكن ماذا عن فرص التأهل؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد من العودة إلى التاريخ.

0: أستراليا نجحت مرتين فقط في تجاوز دور المجموعات. المرة الأولى كانت في ألمانيا عام 2006 حين حقق المنتخب أول انتصار في تاريخه بكأس العالم أمام اليابان بفضل ثنائية تاريخية للنجم تيم كاهيل، ثم بلغ الدور الثاني قبل أن يخرج أمام إيطاليا التي توجت لاحقا باللقب. أما الإنجاز الثاني فجاء في قطر عام 2022 بعد خسارة ثقيلة أمام فرنسا. اعتقد كثيرون أن مشوار السكروز انتهى مبكرا، لكن المنتخب رد بانتصارين تاريخيين على تونس والدنمارك وتأهل إلى دور الثاني ليواجه الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي. ورغم الخسارة بهدفين مقابل هدف، خرج الأستراليون وهم يشعرون بأنهم كانوا على بعد خطوة من تحقيق واحدة من أكبر المفاجآت في البطولة.
1: We pushed Argentina to the wire, you know, and we can't underestimate how close we were to really doing something extraordinary.
0: هذه الذكرى ما زالت حاضرة في أذهان الجماهير، وهي أيضا السبب الذي يجعل الحديث عن التأهل إلى الأدوار الإقصائية يبدو واقعيا أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد توسيع البطولة إلى 48 منتخبا. لكن بالنسبة لبابوفيتش فإن الهدف لا يقتصر على مجرد العبور من الدور الأول.
1: Can it be us that does something special and goes further than Australia ever has before?
0: هل يمكن أن يكون هذا المنتخب هو الأفضل في تاريخ أستراليا؟ سؤال يبدو طموحاً، لكن ربما هذا ما يميز السكروز دائماً، فهم ليسوا المنتخب الذي يضم أكبر النجوم، وليس من المرشحين التقليديين للفوز بالبطولة، لكنهم منتخب اعتاد أن يقاتل، منتخب اعتاد أن يفاجئ، منتخب اعتاد أن يجعل منافسيه يدفعون ثمن الاستهانة به. يبقى السؤال مفتوحا أمام الجماهير الأسترالية، هل ينجح هذا الجيل في كتابة الفصل الأجمل في تاريخ السكروز؟ هذا التقرير من إعداد جورج غرام.
2: برافو للزميل العزيز جورج غرام على إعداد وتقديم هذا التقرير الرائع، ونتمنى كل التوفيق لسوكيروز المنتخب الوطني الأسترالي لكرة القدم، ونتمنى التوفيق لكل منتخباتنا العربية الثمانية. وأيضا مستمعينا الكرام، راح نكون بوقفة أخرى لكأس العالم والمونديال، ولكن هذه المرة راح نكون بحلقة خاصة من إعداد وتقديم الزميل فارس حسن عن النشامة المنتخب الأردني المشارك بمونديال العالم 2026. ترقبوا المزيد بالساعة الثالثة والأخيرة من عمر برنامج أستراليا اليوم، لكن الآن نتوقف مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وأبو عيون قريئة، وبعدها ننتقل للزميل هاشم الحداد ونشر أخبار مفصلة من أستراليا اليوم من SBS عربي.

0: عناوين النشرة: ترامب يتراجع عن تهديداته بقصف إيران ويعلن إمكان توقيع اتفاق معها قريبا، وطهران تؤكد أنها لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن. استقالة مفاجئة لوزير الدفاع البريطاني تعطل محادثات أسترالية بريطانية في لندن بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية. آلاف الألبانيين يحتجون مجددا في تيرانا على مشروع عقاري مرتبط بعائلة ترامب. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران، مشيرا إلى إمكان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا.
1: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal.
0: وجاء هذا التحول الدراماتيكي بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بشن ضربات جديدة على إيران، ثم تراجعه عن ذلك بسبب رفع المناقشات إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وقرب التوافق على النقاط النهائية في اتفاق محتمل كما قال. من جهتها إيران أعلنت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن. وأشارت وكالة تسنيم للأنباء إلى أن ترامب أعلن قرب التوصل إلى اتفاق 38 مرة خلال الشهرين الماضيين، وأضافت أنه إلى أن تعلن إيران مسألة وجود تفاهم محتمل فأن أي أخبار يصدرها الرئيس الأمريكي بهذا الشأن يجب التعامل معها على غرار تصريحاته السابقة. وفي إسرائيل قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس أن ترامب تعهد له خلال اتصال هاتفي بينهما بأن يشمل أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة التزامات بإزالة المواد النووية المخصبة من إيران وتفكيك البنية التحتية للتخصيب ووضع قيود على إنتاج الصواريخ الباليستية ووقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة. على خط آخر، أسفرت غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان أمس عن مقتل 9 أشخاص وإصابة حوالي 20 آخرين بجراح، من بينهم عاملون صحيون وإداريون في إحدى المستشفيات في مدينة صور. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي إلى 3,711 قتيلا و 11,480 جريحا. أصيبت مهمة وزير الدفاع ريتشارد مالز لإجراء محادثات في لندن حول اتفاقية أوكوس الدفاعية وتزويد أستراليا بغواصات متطورة تعمل بالدفع النووي بنكسة كبيرة بعد الإعلان أمس عن استقالة مفاجئة لنظيره البريطاني جون هيلي قبل ساعات قليلة من مؤتمر صحفي مشترك كان مقررا بينهما. وقال هيلي أن استقالته جاءت بسبب عدم التزام رئيس الوزراء كير ستارمر ووزارة المال بتوفير الموارد الكافية التي تحتاج إليها بريطانيا للدفاع عن نفسها في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التهديدات، مضيفا أنه لم يعد أمامه خيار سوى الاستقالة. المتحدث باسم حزب الخضر للشؤون الدفاعية ديفيد شوبريدج لفت إلى أن الخضر كانوا الحزب الوحيد الذي رفض اتفاقية أوكوس ودعا إلى أنفاق مئات مليارات الدولارات المخصصة لشراء الغواصات على حاجات الأستراليين الملحة.
2: The Greens are the only political party in the federal parliament who says no to AUKUS, who says we should not be spending $400 billion chasing nuclear submarines that will never turn up. And instead, yes, invest some of that in our defence, but reinvest that in human security here in Australia too. It is remarkable to watch the Labor Party chase the AUKUS ghost, the AUKUS unicorn, from country to country around the world and be met with this kind of ritual humiliation.
0: من جهته زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اعتبر أن هذه الحادثة كانت صادمة لوزير الدفاع، ولكن الصدمة الأشد برأيه هي أن الحكومة الفيدرالية لا تنفق الأموال اللازمة للدفاع عن أستراليا.
3: It is a shocker for Richard Marles, but the real shocker is that this government is not properly funding defence in this country. We are facing the most dangerous circumstances since the Second World War. And this defence minister is underfunding our defence force, underfunding AUKUS for what needs to be done, and we will all pay a high price for that. Now, Richard Marles should take a look at the UK Defence Secretary's decision, and he should get serious about ensuring that the funding is there to defend this great nation.
0: قال عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر جوردن ستيل جون أن جلسات الاستماع البرلمانية التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن الإصلاحات الحكومية المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة أظهرت وجود توجه واضح لمعارضة تمرير هذه الإصلاحات بصيغتها الراهنة، وتتضمن الإصلاحات الحكومية وضع ضوابط للحد من الكلفة المتواصلة الارتفاع للخطة وإخراج حوالي 300,000 شخص منها أو عرقلة استفادتهم من خدماتها خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأكد جوردن ستيل جون أن الشهادات التي استمعت إليها اللجنة البرلمانية تشير بوضوح إلى رفض حكومات الولايات والمقاطعات للخطة الحكومية، إضافة إلى رفض ذوي الحاجات الخاصة والأخصائيين الصحيين لها.
4: The state and territory governments have been so clear they do not support this bill. No witness that has come before our inquiry has argued that this bill in its current form should pass. We have disabled people saying clearly we do not support the bill. Healthcare professionals saying they don't support the bill. It is time for this bill to go.
0: تظاهر آلاف الأشخاص مجددا أمس في شوارع تيرانا احتجاجا على خطة لبناء منتجع فاخر من جانب شركة مرتبطة بعائلة ترامب في محمية طبيعية على الساحل الألباني. ومنذ أكثر من أسبوع تتخذ التظاهرات في ألبانيا زخما متزايدا ضد هذا المشروع المفترض لفنادق فاخرة، والذي تقوده إيفانكا ابنة دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر. ويندد المتظاهرون بما يصفوه بتدمير ممنهج لأجزاء كاملة من محمية فيو سانارتا الواقعة على مسافة حوالي 150 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة تيرانا، حيث تعشش خصوصا أعداد كبيرة من الطيور النادرة. وسار المتظاهرون أمس إلى مقر الحكومة في الشارع الرئيسي في العاصمة ورفعوا لافتات كتب عليها أن ألبانيا ليست للبيع، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما. وكشف عن هذا المشروع قبل عامين، وتطرح حوله العديد من التساؤلات خصوصا فيما يتعلق باقتناء سندات الملكية للأرض التي يمكن أن يبنى على جزء منها عدد من الفنادق. وفي الأيام الأخيرة أدى نشر مقاطع فيديو تظهر أشغالا تحضيرية على الساحل وجرافات على الشاطئ إلى تجدد احتجاجات المعارضين للمشروع. في أخبار الرياضة، حققت المكسيك أحد الدول الثلاث المضيفة لمونديال 2026 في كرة القدم فوزا سهلا فجر اليوم بهدفين نظيفين على جنوب أفريقيا، التي أكملت المباراة بتسعة لاعبين أمام 80,000 متفرج على ملعب أزتيكا التاريخي في مكسيكو. وسجل خوليان كينيونيس لاعب القادسية السعودي الهدف الأول في المونديال في الدقيقة التاسعة من المباراة. وفي وقت لاحق في غوادالاخارا فازت كوريا الجنوبية على تشيكيا بهدفين لهدف. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في أديلايد ممطر 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 24، هوبارت أمطار متفرقة 18، داروين غائم جزئيا 33، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ميلبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
2: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
3: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
1: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
8: Far from the partisan politics.
1: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بالساعة الثالثة والأخيرة من برنامج أستراليا اليوم، ليوم الجمعة الموافق 12 من حزيران يونيو 2026. نحييكم أجمل وأطيب وأرق التحايا مني أنا منال العاني، وأتمنى مستمعين أن تقضون برفقتي أوقات ممتعة وتستفيدون من كل المواضيع اللي نقدمها. مستمعين الأعزاء، بالنصف الثاني من هذه الساعة لدينا فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بعدها مستمعين لدينا عادة لبودكاست أسبوعي طريق الهجرة ببرنامج صباح الخير أستراليا. حلقة اليوم اللي هي عادة طبعا مع الزميلتين بترا طوق الهندي وسناء وهيب، وتحدثوا مع المحامي الخاص بالهجرة الأستاذ ناظم البردوع نحو الأولوية اللي أعلنتها الحكومة الأسترالية بإعطاء اللي موجودين بداخل أستراليا الإقامة الدائمة. هذا البودكاست مستمعينا يكون عادة كل يوم خميس ببث مباشر على برنامج صباح الخير أستراليا، لكن الآن نبقى بأجواء المونديال وأكثر من وقفة ببرنامجنا لليوم لهالعرس الكروي هذا، ونكون الآن بحلقة الزميل فارس حسن من بودكاست العرب والكرة، وهذه الحلقة الرابعة لبرنامجنا أستراليا اليوم. طبعا اليوم الزميل فارس حسن رح يتحدث عن تاريخ منتخب النشامة، المنتخب الأردني. هل يكون المنتخب الأردني الحصان الأسود بمونديال 2026؟ الإجابة مع الزميل فارس حسن.
10: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس، نتعرف عليها، نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.
11: كثير من الأحيان الخبر ما بيكون مجرد خبر، وإنما تتويج لسنين طويلة من الانتظار. تأهل الأردن لكأس العالم لأول مرة بتاريخه، جملة بسيطة بس وراها عمر كامل من الانتظار، وراها تصفيات طويلة وخيبات أمل ومحاولات وجيل كامل تربى على فكرة يمكن يوما ما نوصل.
12: فيما تعقدت المهمة أمام المنتخب الأردني في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.
11: أنا شخصياً كبرت مع هاي الفكرة، كل 4 سنين كنا نحضر كأس العالم ونحكي معقول الأردن يكون هون بيوم من الأيام، واليوم هذا الحلم صار حقيقة. المنتخب الأردني أو منتخب النشامة بعمر ما كان غريب عن المنافسة، من بداية الألفينات كان دائماً موجود.
8: وحاضر المشهد الآسيوي. وصل لربع نهائي كأس آسيا أكثر من مرة، وأقرب نقطة للمونديال كانت سنة 2013 لعبة تشامل ملحق العالم بعيد أوروبا. وقتها الحلم كان كتير قريب وبنفس الوقت بعيد. الخسارة 5-0 بعمان كانت كتير قاسية، بس كتير ناس بتحكي إنه المباراة كانت بداية الطريق الحقيقي مش نهايته.
13: كنا نتمنى وضيوفنا الكرام أن تكون النتيجة أفضل من الخسارة القاسية بخمسة أهداف مقابل لا شيء. أتمنى أن يكون الأداء والنتيجة أفضل.
8: وبعدين إجا كأس آسيا 2023. الأردن وصل لأول نهائي آسيوي بتاريخه بعد فوز تاريخي 2-0 على كوريا الجنوبية. فجأة صار العالم يشوف المنتخب الأردني بطريقة مختلفة، وصار الأردني قادر إنه يصدق هذا الحلم.
14: يا للصمود يا للصمود، للمجد والتاريخ وإصرار الأبطال في كل بصمة، للمراجل نشامة في كل بصمة، للمراجل نشامة فعلوها حققوها كتبوها، حققوا أحلامهم صنعوا فرحة عربية، ضربوا موعدا مع المباراة النهائية.
8: مع المعلق الرياضي طارق غصاب خليل، واللي عاش مع المنتخب لحظات صعود وانكسار مباراة ورا مباراة. أهلا وسهلا فيك طارق على SBS عربي.
15: أهلا وسهلا فيك وشكرا على هاي الاستضافة.
8: كيف برأيك طارق تغير لعب النشامة والمنتخب الأردني خلال السنوات الأخيرة مقارنة يعني بالأجيال السابقة اللي كنا أكيد واكبناهم يعني وإحنا أطفال؟
15: دائما ما بيحكوها إنه يعني إن سبب النهضة الكروية الأول والحقيقي هو الإيمان. اليوم إحنا الجيل الكروي الحديث اللي بتميز فيه لاعبي منتخبنا الأردني هو إيمانهم بقدراتهم وقناعتهم إنهم لاعبين قادرين يصنعوا الفارق. هذا الإيمان وهذا الإيمان المطلق لكل لاعب بحد ذاته صنع لمنتخبنا الوطني شخصية خاصة فيه أثبتت من خلالها قدرتها على النجاح. اليوم ثقافة اللاعب الأردني في الجيل الحالي الموجود في المنتخب الوطني تغيرت. هذا الجيل عم بشوف حاله جيل قادر يضاهي وينافس أفضل لاعبين العالم، وعم بثبت هذا الحكي من خلال هاي الإنجازات. اليوم هاي العقلية هي العقلية الطاغية على منتخبنا. اليوم منتخبنا صار هو المنتخب اللي بنحسب له حساب لما يلعب معه. أثبت إنه هو قادر على تحقيق الإنجازات، وأثبت إنه الإنجازات مش وليد اللحظة. إحنا اليوم نحكي من العام 2023 للعام 2026 في عنا 3 سنين من العمل المتواصل لمنتخبنا مليء بالإنجازات. وصيف آسيا 2023، وصيف كأس العرب 2025، والإنجاز الأهم التأهل لكأس العالم 2026. الإمكانيات الفردية الموجودة عند لاعبين هذا الجيل زي ما بنشوف اليوم في نجوم من لاعبين منتخبنا عم بنشطوا بدوريات مختلفة، ومنهم عم بنشط بأوروبا بتألق مثل موسى التعمري اللي صار اليوم نموذج. الأطفال في بلدنا في الأردن بطلوا يحتاجوا يبحثوا عن شخصيات كاثولية أو شخصيات عالمية عشان يقتدوا فيها ومظهر. لا، اليوم كل حديثهم منهم يصيروا مثل يزن نعيمات وموسى التعمري، وهذا بحد ذاته دليل على الأثر اللي تركوا هذا الجيل في عالم كرة القدم.
8: أنا نشأت بالأردن ولعبنا كرة قدم بالحارة، كرة القدم حاضرة يعني بشكل يومي بحياتنا بإيقاع حياتنا اليومية. أنا من الناس اللي بطفولتي ويمكن أنت كمان ما كان عندنا نجوم أردنيين بيلعبوا بدوريات برا، فشو حلو اللي حكيته عن إنه هلأ بالفعل صار عندنا آيدل كروي وأكثر من واحد يعني كمان عم بتألقوا. الحقيقة طارق، لأي درجة لعب برأيك الاستقرار الفني ودور المدرب دور حاسم كمان بهذا التأهل؟
15: بلا شك الاستقرار الفني حضر الدرجة الأولى في مرحلة اختيار المدرب. خلينا نحكي إحنا بالعام 2023 وإنجاز كأس آسيا كان بقود منتخبنا الوطني المدرب المغربي حسين عموتة، واللي حقق الإنجاز اللي بنينا عليه اللي كان مبني بتحقيق وصيف كأس آسيا 2023. قرار الكابتن حسين عموتة بترك منتخبنا بعد كأس آسيا والتأهل للدور الثاني بالتصفيات كان وضع الاتحاد الأردني أمام تحدي كبير. كيف ممكن نختار مدرب بفهم على اللاعبين ويقدر يكمل على هذا الشغل ويراكم عليه بدون ما يصير في انتقاب أو فجوة؟ نحكي خلينا نحكي بين ترك المدرب حسين عموتة وحضور المدرب الجديد. عشان هيك اتحاد الأردني كان ذكي باختيار نفس المدرسة الكروية، ذهبنا للمدرسة المغربية واخترنا المدرب جمال السلامي. بلا شك المدرب حسين عموتة دور خلينا نحكي توريكومند أو يوصي بوجود هذا المدرب. جمال السلامي بنى واستثمر الأساس اللي بناه حسين عموتة، دمج بعض اللاعبين الجدد مع اللاعبين اللي كانوا موجودين في خيار الكابتن حسين عموتة. والإشي الأهم إنه الكابتن جمال السلامي طوال فترة عمله كان مركز على منح الفرص للاعبين طوال الوقت. إحنا منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم إذا بنشوف تشكيلته على مدار المباريات لم يلعب بظروف طبيعية، في كل مباراة كان في عنده غيابات إما الإصابة أو لا الإيقاف، وما هيك كان الكابتن جمال السلامي قادر على منح الفرصة لعديد اللاعبين. في عهد جمال السلامي صرنا نشوف لاعبين مثل عامر جموس، مثل مهند أبو طه، مثل محمد أبو النادي، مثل عود الفخوري. هذول الشباب كلهم مدرب جمال السلامي استخدم القاعدة الأساسية اللي بناها حسين عموتة وبلش يحاول يغذيها بأفكاره الخاصة، فعشان كان فيها تكامل في العمل، لذلك كان خيار مدرب من نفس المدرسة التدريبية، كان خيار ذكي، والثقة فيه ودعمه بالرغم من بعض المطبات كانت عامل حاسم ومهم في وضع الاستقرار لمنتخبنا الوطني.
8: طارق غصاب خليل، شكرا جزيلا على هذا التحليل الحلو.
15: وأنا بشكرك كثير على هذه الاستضافة، بتشرف، وإن شاء الله بنحكي بواحدة فوز منتخبنا في مباراة كأس العالم إن شاء الله.
16: طبعا هاي الفرحة الكبيرة كانت معدية وما ظلت بعمان أو بإربد أو بالزرقة، وصلت على سيدني وعلى ملبن وعلى كامبرا وعلى كل مكان فيه أردنيين بكل أصقاع الأرض زي ما بيحكوا. بهيك لحظات المسافة بين البلدان بتختفي، لأن المنتخب بالنسبة لكثير ناس مش مجرد فريق، هو رابط بينه وبين البلد. أسعدني كمان أني أتحدث مع عضو الجمعية الأسترالية الأردنية بسيدني. أهلا وسهلا فيك مهندس محمد القاضي.
17: يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، وشكرا لاستضافتكم إلنا ومواصلة دائما الاطمئنان على أبناء الجالية الأردنية والتواصل معها.
8: شو بيعني لك هيك على الصعيد الشخصي تأهل النشامة على كأس العالم، وهل لمست حماس مختلف هاي المرة بالجالية؟
17: هو حلم إنه تصل الأردن، والأردن أكثر من مرة حاول، يعني كانت تصل لقبل التأهل ولكن لا يحالف الحظ. المرة هذه الأردن وصل بجدارة وليس تكمالة عدد، وهذا شيء نفتخر فيه. نفتخر بوجود مجموعة من النجوم، يعني الأردنيين العالميين صاروا. نفتخر بالدعم الذي قدمه سمو الأمير علي فريق الأردني والمنتخب الأردني، والتواصل. نفتخر بسمو ولي العهد الأمير حسين الذي دائما يتابع أمور المنتخب الأردني شخصيا ويكون دائما في الحضور والمساندة في الصف الأول. طبعا الجالية الأردنية، أعضاء الجمعية الأسترالية الأردنية، فرحة كبيرة جدا، وهذه أول مرة نفرح فيها تقريبا من ثلاث سنوات بعد الأحداث المؤسفة التي تحدث لأهلنا في غزة وأهلنا في لبنان وأهلنا في الشرق الأوسط بأكمله. يمكن هذا أحد اللحظات التي تنصناها وفرحنا فيها، فرح مؤقتا، وحتى يعني هذا الفرح انعكس على أهلنا الموجودين في غزة، كان في فرح بتأهل الفريق الأردني، وإن شاء الله نتوقع إنه أستراليا والأردن يخرج على الدور الثاني. وهذه اللحظة يخلق الله ما لا تعلمون، ولكل حادث حديث.
8: سعدت كثير بحديثي معك على SBS عربي.
17: أهلا وسهلا فيكم، ودائما نحن نتشرف بقناة SBS.
8: حكيت كمان مع فلاح بني صخر، هو أحد مؤسسي جمعية النشامة بسيدني. فلاح، لك 20 سنة بأستراليا، لما وصلك خبر تأهل النشامة على كأس العالم، كيف كان شعورك؟
18: هو لحظة تاريخية، يعني صراحة صعب نوصفها بالكلمات، لأنه هذا الإنجاز ما كان مجرد فوز يعني بمباراة أو تأهل عادي. صراحة هذا كان حلم يعني عاش مع الأردنيين سنين طويلة، واليوم الحمد لله يعني صار حقيقة. يعني إحنا كأردنيين كنا دائما نؤمن أنه عندنا مواهب وقدرات، لكن كنا ننتظر اللحظة اللي يظهر فيها اسم الأردن على أكبر منصة يعني كروية بالعالم، واليوم الحمد لله شفنا هذا الحلم تحقق. الفرحة ما كانت فقط يعني بالأردن، يعني إحنا اللي موجودين بأستراليا والخليج وأوروبا، يعني كلهم يعني عاشوا نفس الشعور.
8: شو عندك هيك ذكريات من الطفولة عن منتخبنا؟ يعني مرأنا بكتير خيبات أمل ونفس الوقت بكتير مراحل كانت هيك ينتعش الأمل. تتذكر مباراة الأردن وأستراليا
18: 2016؟ حتى يعني بهديك الفترة يعني التقينا مع المنتخب الأردني هنا. صراحة يعني دعم الشباب الأردني للمنتخب يعني ما تغير، يعني صحيفي يعني كانت مرات ما يجي زي ما أنت بدك، بس إحنا دايم يعني مع منتخبنا، يعني مثل الشعب الأردني كامل دايم إحنا معه، دايم يعني إن شاء الله أنه يعني يحقق الأفضل كأس العالم ونشوفه بأعلى المراتب إن شاء الله تعالى.
8: فلاح، دايما بالجالية العربية بيسألونا ليش المنتخب الأردني اسمه منتخب النشامة، جمعيتكم اسمها جمعية النشامة، احكي لهم هيك بلهجتك الأردنية الحلوة شو يعني نشمي؟
18: النشمي هو الأساس، هو الفخر، هو العز، كله انتماء، كله حب لهذا الوطن. العشائر الأردنية، هاي الأشياء، كلمة نشمي تعني لنا الكثير، يعني في يعني بفعله بقوله كل التعامل اللي يتعاملوا مع الناس.
8: شو محضرين لفترة كأس العالم؟ مع مين راح تحضر المباريات؟ شو عندكم أنشطة وأكتيفيتيز مع جمعية النشامة؟
18: نستأجر أماكن نجمع الأردنيين فيها، نحضر المباريات، ندعم منتخبنا، كون إيد واحدة، مجموعة من الشباب تسافر تحضر كأس العالم. وشكرا، شكرا جزيلا لك فارس على هاي الاستضافة. مجرد وجود الأردن كأس العالم وأنه مع نجوم كبار ويرفع علم بلدنا فوق، يعني هذا إشي يعني مفخرة لكل أردني.
8: كرة القدم أحيانا تحفر عنا بالذاكرة أشياء ومواقف ما بننتبه لها لما تصير، زي صوت الأب وهو معصب على حكم المباراة، ريحة القهوة بنص المباراة، القلق قبل ضربة الجزاء، كل هاي التفاصيل الصغيرة رجعت مرة واحدة مع خبر التأهل. سألت فالح عورتاني عن شيء أبعد من فكرة الكرة نفسها، هل يا ترى تأهل النشامة غير نظرة الأردنيين للمنتخب؟
19: المنتخب بشكل عام بالآونة الأخيرة منتقل نقلة نوعية، تأهلوا لكأس العالم، أكيد فرحت بس مش كتير تفاجأت. المنتخب الأردني قاعد بسطر انتصارات وإبداعات ومهارات ولاعبين للعالم كلياته، فهذا الاشي اصبح واضح. وبعد ان المواجهات راح تكون مع منتخبات عريقة بنفس المجموعة مثل الارجنتين والنمسا والجزائر القوية جدا، واكيد ساند كل المنتخبات، ونتمنى انهم يكونوا زي ما حكى رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم سمو الأمير علي إنه يكونوا قد المسؤولية.
8: صار في نجوم عم بيلعبوا بدوريات برا وعم بتألقوا كتير، تعمري ويزن عماد وغيرهم، أكيد شو بتحكي لهم، شو بتتمنى لهم بكأس العالم؟
19: بتمنى لهم إنهم يكونوا زي ما بتمنوا، لأنهم شباب يستحقوا إنهم يوصلوا بصفتهم العالمية وليس فقط العربية، علما بإنه الأسماء اللي ذكرتها موجودة على الشاشة العالمية. ألف سلامة على كثير من الناس، وعندنا كمان يزن العرب، يعني يزن العرب إحنا عارفين إنه في رح يكون قلعة للدفاع عن مرمانا وأبليه حتى إن شاء الله إنه الأرض. حبيبي يا فارس، شكرا لك.
8: إذن الأردن أخيراً بالمونديال، بس الحقيقة إنه الرحلة ما بلشت يوم التأهل، بلشت من سنين طويلة، من كل مرة قلنا فيها يمكن، من كل مرة خسرنا ورجعنا نحاول من أول وجديد، من ملحق أوروغواي لنهائي آسيا لليلة اللي صار فيها الحلم حقيقة. حسب القرعة الرسمية لكأس العالم، الأردن وقع في مجموعة تضم الأرجنتين، الجزائر، النمسا. أول مباراة للنشامة رح تكون أمام النمسا ب 17 حزيران يونيو 2026، فالكم الفوز يا نشامة، ورح نعيش معاكم فرحة المونديال لحظة بلحظة. كنت معكم أنا فارس حسن، SBS عربي.
9: كل التوفيق لمنتخب النشامة، المنتخب الأردني لكرة القدم اللي شارك بمونديال العالم 2026. كل الموفقية لمنتخباتنا العربية الثمانية اللي راح تشارك أيضا وتلعب المباريات بكأس العالم اللي افتتح فجر اليوم، وكانت المباراة الافتتاحية الأولى بين المكسيك وجنوب أفريقيا وانتهت بفوز المكسيك بهدفين مقابل لا شيء. ترقبوا المزيد مستمعينا من فقرات كأس العالم، وراح نكون بعد قليل بيوميات كأس العالم، الورد كاب ديلي أبديت مع الزميل ريان برهوم. اليوم راح نطلع على أبرز أحداث اليوم الأول لكأس العالم 2026. مستمعينا، كل هذه المواضيع اللي تستمعون إلها ببرنامجنا أستراليا اليوم وببرنامج صباح الخير أستراليا تجدوها على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، وأيضا تستطيعون مشاهدة المباريات بشكل مباشر، مباريات كأس العالم بشكل مباشر ومجاني على شاشة تلفزيون SBS المختلفة، أيضا على SBS On Demand راح تشاهدون المباريات مباشرة مجانية، وأيضا العادات والملخصات وأبرز أهداف البطولة. ما عليكم أيضا سوى زيارة موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، وأيضا تستطيعون بأعلى الصفحة هنالك بار باللون البنفسجي باللون الدارك بيربل، تستطيعون الضغط عليه والمشاهدة المباشرة والمعادة لمباريات كأس العالم. نتوقف الآن مع موجز إخباري أخير والزميل هاشم الحداد.
20: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. ترامب يتراجع عن تهديداته بقصف إيران، ويعلن إمكان توقيع اتفاق معها قريبا. وطهران تؤكد أنها لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن. حزب الخضر يدعو الحكومة الفيدرالية للتراجع عن إصلاحاتها المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة. الأمم المتحدة تقول أن عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات قياسية. آلاف الألبانيين يحتجون مجددا على مشروع عقاري مرتبط بعائلة ترامب. ترقبوا نشرة للأخبار على رأس الساعة.
0: What you think of my new saddle, Lizard?
21: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
0: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
21: What else have you got on here?
0: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
21: Well, that's why you ride with Geico Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
0: All right, hang on tight to my love handles.
22: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.
23: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
24: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
25: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من آخر نصف ساعة من برنامج أستراليا اليوم، معكم من وراء الميكروفون أنا منال العاني. مستمعين الأعزاء، الآن إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة ليوم غد السبت، أول أيام عطلة نهاية الأسبوع. بمدينة بيرث غائم ودرجة الحرارة العظمى فيها 18 درجة. بأدليد أمطار 19، وفي ملبون أمطار غزيرة 17 درجة مئوية. ننتقل إلى هوبارت، أمطار ودرجة الحرارة العظمى فيها 18. العاصمة الفيدرالية كامبرا أيضا أمطار غزيرة و17 درجة. سيدني تشهد طقس غائم جزئيا 22، وبرزبن أيضا أمطار بين الحين والآخر 24 درجة. في داروين مستمعين أجواء مشمسة ودرجة الحرارة العظمى فيها 33. وبدءا من اليوم مستمعين راح يكون لنا يوميات كأس العالم من إعداد وتقديم الزميل ريان برهوم. راح نطلع على أبرز أحداث اليوم الأول لكأس العالم 2026، فلنستمع لهذه الحلقة وهي الأولى مع الزميل ريان برهوم.

انطلقت رسميا أكبر بطولة كروية في العالم مع مباراتين افتتاحيتين شهدتا أهدافا وبطاقات حمراء عديدة. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معي أنا ريان برهوم، وإليكم أبرز أحداث اليوم الأول من كأس العالم فيفا 2026. استهل المنتخب المكسيكي مشواره في البطولة بفوز بهدفين دون رد على جنوب أفريقيا في ملعب مكسيكو سيتي ستاديوم المعروف سابقا باسم ستاديو أستيكا، والذي شهد تتويج أسطورتي كرة القدم بيلي ودييغو مارادونا بكأس العالم. وسجل جوليان كوينونس الهدف الافتتاحي التاريخي للبطولة في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف راول خامينيز الهدف الثاني في الدقيقة 67. وشهد اللقاء أيضا رقما قياسيا في تاريخ المباريات الافتتاحية لكأس العالم، بعدما أشهر الحكم 3 بطاقات حمراء، وهو أكبر عدد من حالات الطرد في مباراة افتتاحية للبطولة. وللمقارنة، شهدت بطولة كأس العالم 2022 في قطر 4 بطاقات حمراء فقط طوال منافساتها. أما المباراة الثانية في اليوم الأول فشهدت عودة قوية من منتخب كوريا الجنوبية الذي قلب تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف على تشيكيا في ملعب استاديو أكرون بمدينة غوادا لاخارا. وافتتح لاديزلاف غريتش التسجيل لتشيكيا في الدقيقة 59 برأسية متقنة إثر رمية تماس مميزة من فلاديمير كوفال، لكن منتخب كوريا الجنوبية رد بهدفين سريعين سجلهما هوان إن بيوم في الدقيقة 67 وهاين جاو في الدقيقة 80. وبهذه النتائج تتصدر المكسيك وكوريا الجنوبية المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط لكل منهما. والآن إلى آخر أخبار المنتخب.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: والمجموعة الرابعة أيضا البلد المضيف الولايات المتحدة وفاراغواي الذين يلتقيان غدا. وفي صباح السبت يخوض المضيف الآخر للبطولة منتخب كندا مباراته الأولى أمام البوسنة والهرسك. أنا ريان برهوم وهذه يوميات كأس العالم في اليوم الأول من البطولة. لا تفوتوا فرصة مشاهدة كل مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS On Demand.
6: شكرا جزيلا للزميل ريان برهوم على إعداد وتقديم الحلقة الأولى لآخر تحديثات كأس العالم لليوم الأول. ترقبوا المزيد يوم الاثنين والثلاثاء وتباعا بحلقات جديدة لأحداث كأس العالم ببودكاست مع الزميل ريان برهوم اللي تجدوه الآن على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic مع الصور، وتستطيعون مشاهدة مباريات كأس العالم بشكل مباشر ومجاني على قنواتنا SBS التلفازية وأيضا على تطبيق SBS On Demand وموقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic. نكون الآن بفقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي.

0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام. هنالك العديد من المواضيع شغلت وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى المونديال، مونديال العالم 2026، وكان لنا تقريباً اليوم 5 وقفات مع تقارير ومقابلات، وحوارنا المباشر أيضاً مستمعينا كان عن المونديال. لكن الآن اخترنا لكم موضوع محلي مهم جداً عن تكاليف المعيشة، بالأخص مع اقتراب انتهاء دعم الوقود. الأسعار طبعا الجديدة المتوقعة بأستراليا قد ترتفع، وقد يدفع الأستراليون 40 سنتا إضافيا لكل لتر وقود اعتبارا من الشهر المقبل تموز يوليو، مع اقتراب انتهاء التخفيض الضريبي على الوقود اللي أعلنت عنه الحكومة الفيدرالية. طبعا حكومتنا الفيدرالية خفضت ضريبة الوقود للنصف بشكل مؤقت، ما أدى إلى خفض السعر بنحو 26 سنتا لكل لتر، استجابة للارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وقالت الجمعية الوطنية الأسترالية للسيارات والمعروفة مختصرا ب NRMA إنه استنادا إلى الأسعار الحالية من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر البنزين العادي في سيدني خلال شهر تموز يوليو المقبل نحو $2 للتر الواحد، أي بزيادة قدرها 40 سنتا مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران. وأيضا مستمعينا الأعزاء، سعر الديزل قد يرتفع إلى $2.37 للتر الواحد بزيادة تبلغ 65 سنتا. وبحسب بيانات
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is gonna be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages.

0: Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.

0: طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا سناء وهيبة
1: وأنا بترا طوء الهندي. وببداية هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
0: نعم بترا، بعد ميزانية 2026 هل أصبحت الإقامة الدائمة في أستراليا أسهل للمقيمين داخل البلاد أم أكثر تعقيداً؟
1: السؤال الأساسي اليوم، وشفنا بعد الموازنة اليوم الحكومة عم تعطي الأولوية بشكل واضح وصريح لمن هم على الأراضي الأسترالية، ومع استمرار النقص بالعديد من المهن والقطاعات الحيوية، الحكومة اليوم تواصل تركيزها على استقطاب الكفاءات الموجودة بالفعل داخل سوق العمل الأسترالي، سيما يلي بيمتلكوا خبرة محلية وقدرة على الاندماج والاستقرار طويل الأمد، وكانوا already يعني بلشوا يفهموا سيستم الأسترالي.
0: لكن الطريق إلى الإقامة الدائمة لم يعد يعتمد فقط على عدد النقاط، بل أصبحت عوامل مثل ترشيحات الولايات والهجرة الإقليمية وكفالة أصحاب العمل واحتياجات سوق العمل واختيار تخصص والمسار المناسب عناصر حاسمة في تحديد فرص النجاح.
1: بهالحلقة من بودكاست طريق الهجرة مسلط الضوء على مسارات التقدم على الإقامة الدائمة لمن هم على الأراضي الأسترالية، وهالشي اليوم رح يشكل أفضلية بالنسبة للكتار وبارقة أمل أيضا بالنسبة للكتار، وبيسعدنا نصبح بالخير مباشرة على الهواء على محامي الهجرة أستاذ ناظم البردوع. يا هلا فيك وصباحك خير.
2: صباح الخير بترا، صباح الخير سناء، صباح الخير للمستمعين.
0: يا هلا أستاذ ناظم. بداية ناظم، ما أبرز التغييرات اللي حملتها ميزانية 2019 التي أتت لصالح المقيمين داخل أستراليا السعين إلى إقامة دائمة؟
2: إذا بدنا نلخص الموضوع، الحكومة الأسترالية بعد ميزانية 2026 عم تعطي رسالة كتير واضحة، الأولوية أكثر وأكثر هن حتكون للأشخاص الموجودين داخل أستراليا واللي عندهم خبرة عمل محلية وعندهم اندماج فعلي بسوق العمل الأسترالي. شفنا كمان في استمرار بالتركيز على مسارات العمال الماهرة خصوصا في من خلال كفالة أصحاب العمل. هذه نقطة مهمة جدا، بعد كفالة أصحاب العمل هي الرقم الأول بالنسبة لهجرة المهارات العمال الماهرة والهجرة الإقليمية. بالإضافة كمان في استمرار لدعم بعض المهن اللي فيها نقص حاد بالسوق مثل القطاع الصحي، وبركز على هذول الأربع قطاعات بالتحديد، يعني عندنا القطاع الصحي، قطاع التعليم، قطاع البناء وقطاع الهندسة. بس
1: ناظم، يعني يلي كنا انطلقنا فيه الأسبوع الماضي وبالفعل هي بارقة أمل للكتار، أنه اليوم تعطي أستراليا الأولوية لمن هم بدأوا بمسيرة الاندماج على الأرض. إذا ما نحكي شوي عن المسارات يلي تعتبر الأقوى اليوم أو الأكثر واقعية للحصول على الإقامة الدائمة من داخل الأراضي الأسترالية.
2: اليوم في أربع مسارات أنا برأيي رئيسية منشوفها هي الأقوى عمليا. عنا أولا بالرقم أول هن كفالة صاحب العمل، وخاصة بالمسارات اللي بتودي للإقامة الدائمة بعد فترة عمل معين. يعني إحنا مثل ما بنعرف أنه إقامة الكفالة صاحب العمل تشتغل على أساس فيزا بتطلع على 4 سنين، اللي هي رقم 482. بعد ما الشخص بيحصل على هذه الفيزا بيشتغل عليها سنتين، بعد سنتين ممكن يقدم على الإقامة الدائمة من خلال برنامج 186. ثانيا عندنا برامج الهجرة الماهرة عبر النقاط مثل التأشيرات 189، 190 و491 اللي هن بيعتمدوا على موضوع النقط أو كفالة من خلال ولاية من الولايات الأسترالية. ثالثا عندنا الهجرة الإقليمية واللي بتعطي اهتمام كبير، عم تعطي اهتمام كبير من الحكومة بسبب الحاجة للسكان والعمال خارج المدن الكبرى أكيد. رابعا وأخيرا عندنا بعض المسارات الخاصة للشركاء أو العائلة إذا كانت الظروف الشخصية مناسبة. في في بعض المهن ما بتكون موجودة تحت التأشيرات الكبيرة اللي حكينا فيها، بيكون أوقات في عند شركة عندها حاجة إنه يجيبوا أشخاص بمهن مش من درجة تحت لستة المهن الأسترالية، فممكن يقدموا طلب شراكة مع دائرة الهجرة ويطلبوا إنه يكفلوا أشخاص من خارج أستراليا أو من داخل أستراليا تحت مهن محددة. فعندنا هذول الأربع مسارات تقريبا هن حاليا أكثر شيء موجودين.
0: نعم ناظم، هذا بخليني أسألك إلى أي مدى أصبحت كفالة أصحاب العمل والهجرة الإقليمية أكثر أهمية من نظام النقاط التقليدي؟
2: بصراحة أصحاب العمل صار عندهم دور أساسي جدا، وهو مسار تأشيرة العمل من خلال أصحاب العمل وكفالة أصحاب العمل للحقيقة يعني على أرض الواقع هو المسار المثالي حاليا لأي شخص داخل أو خارج أستراليا، لأنه طريق واضح جدا وطريق غير نظام النقط. نظام النقط بيعتمد على تحديد أو على انتظار دعوة من الحكومة الأسترالية أو من الولاية للشخص ليقدم طلب، وهالدعوة أوقات ممكن تاخذ سنين، بينما أصحاب العمل ممكن يبدأوا بطلب التأشيرة بأي وقت هن بيحبوا، يعني هن in control أو هن اللي بيستلموا موضوع أي متى بيتم تقديم الطلب وبيتعطى أي ظروف. فمن هيك عادة بنشوف أحيانا في أشخاص عندهم نقاط كتير تحت نظام النقاط بس ما عم يقدروا يعملوا أي شيء، بينما بنشوف أشخاص يمكن ما عندهم أي نقاط بس عندهم كفالة صاحب عمل عم يمشي حالهم أسرع بكتير
1: وعم تعمل فرق. إذا بدي انطلق أنا وياك ناظم والمستمعين إلى مسار الطلاب الدوليين والخريجين يلي عندهم فرص اليوم قوية لا ينتقلوا للإقامة الدائمة، شو حظوظهم؟ شو يلي تغير كمان بالنسبة لألون؟ وإذا ما نحكي شوي كمان عن المنافسة، هل باتت أصعب لأنه الأولوية عم تنعطى لمن هم على الأراضي الأسترالية؟
2: بيترا خليني أوضح شغلة، نحن أكيد الميزانية هو نحكى فيها وقالوا أنه حيصير في تسهيلات للأشخاص الموجودين داخل أستراليا، بس بعد ما تم الإعلان بشكل واضح شو هي التسهيلات اللي حتكون، بس نحن خلينا نخمن أو نعطي تصور شو هي ممكن الأشياء. أكيد أنا برأيي أي شخص درس داخل أستراليا لازم يكون عنده أولوية حسب الإعلان اللي تم عنه بالميزانية، فأنا بتصوري عندك الدراسة داخل أستراليا هاي دي حتعطي نتيجة كويسة، عندنا كمان الخبرة المحلية حتكون لها نتيجة كويسة، عندنا كمان موضوع السكن الشخص داش له موجود بأستراليا أنا برأيي كمان حياخذ أولوية. بعض الأمور ما توضحت جدا شو هي الأولويات أو شو هي الأدفانتج اللي حياخذ أي شخص موجود داخل أستراليا، بس هيدا تصورنا يعني أكيد لما بنحكي عن ميزانية بدها تعطي أولوية للأشخاص داخل أستراليا، أكيد بيكون أولوية للي بيكون دارس داخل أستراليا أو مشتغل داخل أستراليا أو عنده خبرة داخل أستراليا. بس اليوم سوق العمل أنا برأيي هو العنصر الأساسي تقريبا بكل القرارات متعلقة بالهجرة، هو سوق العمل ومتطلبات سوق العمل.
0: نعم سوق العمل كيف ما قلت، طيب كيف تؤثر احتياجات سوق العمل هنا وأولويات المهن المطلوبة على الدعوات وبرامج ترشيح الولايات؟
2: مثل ما قلنا سوق العمل هو العنصر الأساسي تقريبا بكل أي قرار متعلق من خلال دائرة الهجرة بموضوع الهجرة، أكيد بيرجع دايما على سوق العمل، ودايما في مناوشات ومناقشات بين دائرة الهجرة والدوائر الثانية ليشوفوا شو هي سوق العمل. كل ولاية عندها احتياجات مختلفة، وبالتالي كل ولاية بتحدد أولوياتها بناء على النقص الموجود عندها بالولاية. مثلا ممكن نشوف ولايات عم تعطي أولوية للمعلمين، ممكن نشوف ولايات عم تعطي أولوية للقطاع البناء مثل كوينزلاند مثلا مثل ما شرحنا بكذا مقابلة. فلهيك أنا دائما بنصح أي شخص بيحب يقدم أو يفكر يقدم على الهجرة على أستراليا ما يركز بس على قائمة المهن، بس كمان يتابع تحديثات الولايات وبشكل مستمر، لأنه الأولويات ممكن تتغير من شهر لشهر.
1: ناظم وبالختام إذا بنحكي شوي عن الاستراتيجيات العملية يلي اليوم ينبغي على أصحاب التأشيرات المؤقتة اتباعها لتعزيز فرص الوصول أو الحصول على الإقامة الدائمة، دايما نختم مع شوية نصايح عملية.
2: أكيد أكيد في عدة نصائح عملية ممكن أعطيها. أولا التخطيط المبكر وعدم الانتظار حتى قرب انتهاء التأشيرة، يعني هذه واضحة جدا، دائما الشخص يخطط بشكل مبكر جدا. ثانيا تحسين اللغة الإنجليزية لأنه بتأثر على موضوع النقط كتير وبتعطي فرص توظيف أعلى بكتير أكيد. ثالثا هو اكتساب خبرة عمل محلية استرالية لأنه حقيقة هذه نقطة مهمة جدا، وفي كتير مجالات موجودة داخل هجرة المهارات بإستراليا، إذا الشخص ما عنده خبرة عمل محلية ما بيقدر يقدم على طلب تأشيرة بعدة مجالات. رابعا دراسة الخيارات من خلال الولايات والمناطق الإقليمية، عدم حصر الخيارات بس بموضوع بمدينة واحدة أو منطقة واحدة أنا برأيي. وأكيد خامسا دائما متابعة التغييرات الهجرة بشكل مستمر لأنه النظام عم يتغير بشكل دائم. وأخيرا وأهم شيء هو استشارة مهنية مبكرة لأنه هيدا كتير بيعمل فرق، وحتى مش بس استشارة مرة واحدة، يمكن استشارة بشكل سنوي لتأكد أنه الشخص بعده ماشي على البرنامج الصحيح ليوصل للإقامة
1: في ظل التغييرات الدائمة.
2: أكيد أكيد أكيد.
0: نعم، محامي الهجرة الأستاذ ناظم بردوع، شكرا لتواجدك معنا هذا الصباح.
2: شكرا شكرا شكرا
1: شكرا من القلب لك ناظم. وبختام هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما نذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
3: شكرا للزميلتين بترا طوق الهندي وسناء وهيب وضيفهما المحامي محامي الهجرة الأستاذ ناظم البردوع على هذه الحلقة المهمة والمعلومات القيمة. ومع هذه الحلقة نأتي على ختام برنامجنا اليوم، ونتمنى مستمعين أن قضيتم برفقتنا أوقات مفيدة وممتعة. ابقوا معنا على السمع مستمعينا لأجمل وأغنيات الزمن الجميل، وأيضا نكون غدا بتمام الساعة 6 صباحا وحتى 8 ببرنامج Best of SBS Arabic، أبرز وأفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع. وأيضا يوم الأحد من 6 صباحا وحتى 8 صباحا حتى يتجدد بكم اللقاء ببث مباشر يوم الأحد مع الزملاء ببرنامج صباح الخير أستراليا من 6 وحتى 9 صباحا، ويتجدد بكم اللقاء ببرنامجنا الحالي برنامج أستراليا اليوم من 3 وحتى 6. بالختام شكرا لكل المستمعين، شكرا لكل المتصلين اللي شاركونا بحوارنا المباشر لهذا اليوم عن المونديال، وتابعوا مباريات المونديال المباشرة والمسجلة، وأيضا مستمعينا المعادة وأبرز الأهداف والملخصات على قنوات SBS التلفزيونية وعلى تطبيق SBS On Demand. بالختام شكرا جزيلا لكل الزملاء اللي شاركونا بإعداد فقرات اليوم، شكرا للزميل هاشم الحداد اللي كان معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. انتظروا هاشم بتمام الساعة 6 بنشرة موجزة للأخبار. شكرا جزيلا للزملاء اللي شاركونا بإعداد فقرات لليوم، سليم الفهد، فارس حسن، جورج غرام، ريان برهوم، والزميلتين العزيزتين بترا طوق الهندي وسناء وهيب. كنت معكم من وراء الميكروفون أنا منال العاني. أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، تصبحون على خير.

عناوين النشرة: ترامب يتراجع عن تهديداته بقصف إيران ويعلن إمكان توقيع اتفاق معها قريبا، وطهران تؤكد أنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن. استقالة مفاجئة لوزير الدفاع البريطاني تعطل محادثات أسترالية بريطانية في لندن بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران، مشيرا إلى إمكان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا. وجاء هذا التحول الدراماتيكي بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بشن ضربات جديدة على إيران، ثم تراجعه عن ذلك بسبب رفع المناقشات إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وقرب التوافق على النقاط النهائية في اتفاق محتمل كما قال. من جهتها إيران أعلنت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن. وأشارت وكالة تسنيم للأنباء إلى أن ترامب أعلن قرب التوصل إلى اتفاق 38 مرة خلال الشهرين الماضيين، وأضافت أنه إلى أن تعلن إيران مسألة وجود تفاهم محتمل فإن أي أخبار يصدرها الرئيس الأمريكي بهذا الشأن يجب التعامل معها على غرار تصريحاته السابقة. وفي إسرائيل قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس أن ترامب تعهد له خلال اتصال هاتفي بينهما بأن يشمل أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة التزامات بإزالة المواد النووية المخصبة من إيران وتفكيك البنية التحتية للتخصيب ووضع قيود على إنتاج الصواريخ الباليستية ووقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة. أصيبت مهمة وزير الدفاع ريتشارد مالز لإجراء محادثات في لندن حول اتفاقية أوكس الدفاعية وتزويد أستراليا بغواصات متطورة تعمل بالدفع النووي بنكسة كبيرة بعد الإعلان أمس عن استقالة نظيره البريطاني جون هيلي بصورة مفاجئة قبل ساعات قليلة من مؤتمر صحفي مشترك كان مقررا بينهما. وقال هيلي أن استقالته جاءت بسبب عدم التزام رئيس الوزراء كير ستارمر ووزارة المال بتوفير الموارد الكافية التي تحتاج إليها بريطانيا للدفاع عن نفسها في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التهديدات. وأضاف هيلي في خطاب استقالته أنه بعد أبلاغه بأن خطة الاستثمار الدفاعي لا توفر حاجات القوات المسلحة لم يعد أمامه خيار سوى الاستقالة. قال عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر جاردن ستيل جون أن جلسات الاستماع البرلمانية التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن الإصلاحات الحكومية المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة أظهرت وجود توجه واضح لمعارضة تمرير هذه الإصلاحات بصيغتها الراهنة. وتتضمن الإصلاحات الحكومية وضع ضوابط للحد من الكلفة المتواصلة الارتفاع للخطة وإخراج حوالي 300 ألف شخص منها أو عرقلة استفادتهم من خدماتها خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأكد جوردن ستيل جون أن الشهادات التي استمعت إليها اللجنة البرلمانية تشير بوضوح إلى رفض حكومات الولايات والمقاطعات للخطة الحكومية، إضافة إلى رفض ذوي الحاجات الخاصة والأخصائيين الصحيين لها. ومن المنتظر أن تقدم لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها حول نتائج عملها الأسبوع المقبل. فاصل قصير مستمعين الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: أنتم تستمعون إلى أحلى المنوعات العربية على SBS عربي.
1: حبيبي أنت هنا في الساحل، حبيبي أنت هنا تتاكل.

بيني وبينك حيط، سمعت صوتك استغربت اتلخبطت اتشديت، قلبي اتنفض ما بين ضلوعي ومن الفرحة بكيت، أول ما شفتك الدنيا لفت بيا، ربي حبني وهبلي من عنده هدية.

تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب واديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

ما تتقلش علينا قوي قوي.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: موسيقى نهاية الأسبوع.
1: أنتم مع SBS عربي.
2: بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام.

0: متغيرات بتبان شديد
1: من سوريا إلى سيدني. أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: تحصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحا على SBS عربي. SBS of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
2: انتم مع ويك اند بالعربي على الموبايل الانترنت والراديو.
3: صباح الخير لكل مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي، كل التحيات لكم من SBS عربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاميريغال من أمة غورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. اليوم مستمعينا هو السبت في 13 من حزيران يونيو لعام 2026. معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون جورج غرام. مرحبا بكم في برنامج ويكند بالعربي، حيث نأخذكم بجولة سريعة وممتعة نستعرض فيها أبرز وأهم ما قدمته SBS عربي في هذا الأسبوع. سنأخذكم بالعديد من القصص والأحداث التي عرضت في SBS عربي خلال هذا الأسبوع. والتي تعكس تنوع مجتمعنا، ونسلط الضوء أيضا على تجارب مهمة. ونبدأ صباحنا اليوم بحكمة للمهاتما غاندي، حيث يقول: المستقبل يعتمد على ما تفعله اليوم. وبعد هذه الحكمة سنتوقف مع أغنية لنعود بعدها مع Best of SBS عربي خلال الأسبوع وبرنامجكم ويكند بالعربي.

0: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
1: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
0: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
1: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
0: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31. SBS Audio، استمع لما يناسب شخصيتك.
2: SBS Chill.
3: SBS Pop Asia، non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
6: Far from the partisan politics.
0: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
7: ويكند بالعربي
8: على SBS عربي،
7: أفضل مقتطفات الأسبوع. صباح الخير من جديد، وأهلا بكم مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي. كل التحيات لكم من SBS عربي. نفتح نافذتنا هذا الصباح على يوم جديد يحمل معه الكثير من النشاط والحيوية، فمن سيدني إلى ملبورن، ومن هوبرت إلى داروين، ومن المدن الكبرى إلى المناطق الريفية تعيش أستراليا عطلة نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية. اتجهت مستمعين أنظار عشاق الرياضة أمس إلى منافسات كرة القدم وكأس العالم 2026 الذي تواصلت فيه تقديم لحظات استثنائية ومفاجآت مثيرة مع مشاركة منتخبات من مختلف القارات، وتعيش الجاليات المتعددة في أستراليا أجواء احتفالية خاصة مع متابعة منتخباتها الوطنية في البطولة. ونذكركم مستمعين أنه يمكنكم مشاهدة جميع مباريات كرة القدم في كأس العالم 2026 مباشرة ومجانا على قنوات SBS وعبر منصة SBS On Demand. لا تفوتوا الإعادات الكاملة للمباريات والملخصات وأبرز اللقطات والأهداف طوال فترة البطولة. برنامج ويكند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع، ويستمر معكم لساعتين من الزمن، وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 تلفزيونية، وعبر موقعنا الإلكتروني، وعبر أثير FM. تتجه مستمعين أستراليا نحو مستقبل أقل شبابا وأكثر شيخوخة مع تسجيل البلاد أدنى معدل لولادات في تاريخها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتحولات الديموغرافية. فهل دخلت البلاد مرحلة الخطر الديموغرافي؟ وأين تكمن الإشكالية الحقيقية خلف الانفتاح على الإنجاب؟ من هذه الأخبار دعونا نستمع لبودكاست يتحدث عن هذا الموضوع.
9: أستراليا التي على ما يبدو لم تعد فتية.
10: بالفعل تسجل أستراليا اليوم أدنى معدل ولادات في تاريخها، في تراجع يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل المجتمع والاقتصاد وسوق العمل في البلاد. وبينما تتعدد الأسباب من أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة إلى تأخر سن الإنجاب وتغير أولويات الأجيال الجديدة، يعود الجدل مجددا حول جدوى السياسات الحكومية في تشجيع الإنجاب.
9: سناء، كلنا بنتذكر قبل أكثر من عقدين وزير الخزينة الأسبق بيتر كوستيلو حاول يواجه ويعالج هالإشكالية وهالتحدي عبر مكافأة البيبي بونس أو مكافأة المولود الجديد. دعا أنذاك الأستراليين إلى إنجاب طفل للأم، طفل للأب، وطفل لأستراليا. ورغم تسجيل بوقتها وكلنا بنتذكر ارتفاع مؤقت بمعدلات الولادة، الخبراء بقيوا منقسمين حول مدى فعالية هذه الحوافز المالية. واليوم يلي بقلك كيف بدي أجيب ولد وأنا سقف ما عندي.
10: بالفعل بيترا، في المقابل تدعو زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن إلى الحد من الهجرة الجماعية، معتبرة أنها تزيد الضغط على السكن والبنية التحتية، فيما يرى آخرون أن الهجرة وانخفاض الخصوبة قضيتان مختلفتان تماما، وأن التركيز على خفض أعداد المهاجرين لا يجيب عن السؤال الأساسي: لماذا بات الأستراليون ينجبون عدد أقل من الأطفال؟
9: هل يجب أن تسمع أستراليا اليوم مجدداً شعار أول وزير هجرة بأستراليا آرثر كوويل يلي قال populate or perish؟ رح نجرب نقرأ هذا الواقع وهذه الإشكالية من عدة جوانب، وبيسعدنا أنه ينضم لنا مباشرة على الهواء رئيس تحرير صحيفة التلغراف أستاذ أنطوان الأزي. صباحك خير وبركة.
11: صباح الخير لكم وللمستمعين.
9: أستاذ أنطوان، يعني منذ أربعينيات القرن الماضي استمعنا لهالشعار populate or perish، ما عندنا خيار إلا أنه نعمر أو ننمحي كأمة. اليوم النمو السكاني بعده مسألة جدلية. استمعنا مع يعني إلى تشكيل أدنى مستويات ولادة. برأيك كيف تقرأ هذه الإشكالية اليوم بالعين الصحفية؟
11: يعني إشكالية الولادة مش بس أستراليا تعاني منها، عدة دول بالعالم تعاني منها، وهي منشغلة منذ عدة سنوات في وضع سياسات تحفيز الإنجاب. يعني في دول كبيرة أوروبية من عشرات السنوات حتى اليوم بعدها عم تشتغل على سياسات الإنجاب، خاصة في ظل تراجع عدد السكان المستمر. اليوم نحن بنشوف أنه في دول عم بتعاني حقيقة من تراجع السكان، في دول أوقفت هذا المعاناة، وفي دول مثل كوريا الجنوبية رغم أن عطيت تحفيزات كبيرة جدا ولا تزال عملية السكان تتراجع. القصة مش محصورة بالتحفيز المالي ومساعدة العائلات، هناك أمور كثيرة. ففي أستراليا مثلا بلشت الدولة قبل بكثير ما نحن نتصور، بال1912، يعني من أكثر من 100 سنة، بعهد أندرو فيشر صار تعطي، بلشوا بخمس جنيهات للعائلة. مثل ما ذكرته بكوستيلو أثر كتير لما عطى منحة 2500 دولار، هي أكبر منحة. ارتفع عدد المواليد بأستراليا بسنة 2004 من 1.6 للمرأة الواحدة إلى 2.2، وهذا رقم جيد. ولكن اليوم تراجعنا. ليش؟ في عوامل كثيرة، كلنا عايشين نحن بأجواء ضاغطة اقتصادية بيرجع تليها أجواء سياسية، وما بدنا ننسى الأجواء الاجتماعية اللي غيرت تركيبة المجتمع. اليوم نحن مش بس عم نعاني اقتصاديا، طبعا الرواتب لا تتناسب مع الأسعار. الفائدة اليوم عم بيضطروا عشرات بل مئات المواطنين سنويا انه بيعوا منازلهم، وعم بيبيعوا المنازل بسعر اقل من السعر اللي اشتروه. عادة اسعار المنازل ترتفع في استراليا. في الاونة الاخيرة المؤسف انه اسعار المنازل تتراجع اللي عم بيبيع بيته ما قدر يدفع الفائدة، عم بيخسر بالبيت ما عم بيربح. اليوم سوء العقارات راكدة في عدة مناطق. برجع بقول انه استراليا نحن منشوف انه في دول اعتمدت على الهجرة في الماضي حتى تعود التراجع في السكان، منهم كندا، منهم المانيا، ومنهم استراليا. خلينا نتوقف عند استراليا اللي هي موضوعنا اليوم. اليوم نحن بحاجة لترشيد الهجرة. اذا بدنا نقول نحن اليوم في عندنا نقص بمستويات كتير باستراليا، كيف جبنا نحن أنا ذكرت عندكم أكثر من مرة
9: صحيح
11: أنه بآخر 3 سنوات نحن جبنا 1,000,000 شخص هجرة، مليون. هيدا الرقم ما ساعدنا، ونحن بالنسبة للدول الأخرى دولة صغيرة، يعني دولتنا 25 مليون، وقت بتجيب 3 مليون بالثلاث سنين هذا رقم كبير، وما قدروا يأثروا في تأمين النقص اللي عنا. نحن منجيب هالمهاجرين ومنرجع منقول عم بيكونوا عبء، نحن بدنا ترشيد للمهاجرين حتى يعودوا النقص في النقص في عدد السكان.
9: نعم نعم نعم سيد أنطوان، بما أنه حضرتك تحدثت عن الهجرة وتحدثت عن 1912 وتحفيز بعض المواطنين بجنيهات، كذلك في نفس التوقيت كانت شفنا أنه ابتدت الهجرة إلى أستراليا. هل يمكن للهجرة بالفعل أن تعوض تراجع الولادات على المدى الطويل حتى من قبل المهاجرين هنا في أستراليا؟
11: لا، أنا بنظري لا شيء يعوض عن تراجع الخصوبي. يعني الهجرة قد ما تكون في نمط طبيعي في هذه الحياة، أنا ما في أكسر النمط الطبيعي بنمط عم جيبه أنا، يعني نمط صناعي.
9: الحال لا يمكن استيراد الحل.
11: نعم، استيراد الحل كمان مش دايم. نحن مثل ما قلت لك هالكم الكبير، سؤالك صلب، سؤالك بدي جاوب عليه. هالكم الكبير من الناس، إذا نحن قادرين نعود الهجرة تبين أنه لا، نحن اليوم على العدد الكبير جبناه بثلاث سنوات المرة، ما في عنا عمال، ما في عنا ممرضين كفو، ما في عنا ناس ترعى المسنين وذوي الإعاقة بالمراكز تبعهم، في عنا نقص بالأساتذة، في عنا نقص بالكهربائيين والسباكين والنجارين، في عنا نقص بكتير كتير كتير. يعني اليوم إذا صاحب مزرعة أو صاحب معمل بده عمال ما عم بيلاقي، وتزادت القصة بعد قصة الكوفيد، ما بقى فيه عمال بالمطاعم والفنادق، وهودي بالإضافة للي ذكرناهم. فإذا وين المشكلة هون؟ المشكلة بترشيد الهجرة. بدنا نشوف الناس اللي عم نجيبهم كيف عم نجيبهم. يعني أنا عم جيب ناس ليوقفوا بالصف على السنتر رينج، ما عم جيب ناس لفوتهم في حقول العمل. هون في مشكلة عند دوائر الهجرة بأوروبا، ما عم بيجيبوا إلا الشخص اللي بيقدر يفوت مباشرة بسوق العمل وبسوق الوظيفة. بأستراليا لا.
9: يمكن فتحت الباب أستاذ أنطوان على جدلية وأشكالية تانية، لأنه عم يجي أشخاص ذات مهارات وكفاءات عالية، ولكن في واقع آخر اليوم كيف منقدر نخلي هالشخص يندمج بسوق العمل الأسترالي من الأشكالية. وشكرا لأنك طرحتها من عدة جوانب. اليوم شو هو الحل؟ شو السياسات اللي أثبتت نجاحها عالميا برفع معدلات الولادة ودعم الأسر مش بشكل مؤقت، لأنه شفنا البيبي بونس كمان بقراءة واقعية ما كان هو الحل. شو لازم تعمل أستراليا اليوم؟
11: يعني اليوم بدنا سياسي لزيادة عدد السكان، سياسي ثابتي، يعني مش كل حكومة تضع قانون على ذوقها أو شيء. كانت السويد من أكثر الدول اللي عم بتعاني من انخفاض الخصوبة. اليوم بتتفاجئي بالأرقام، بالسويد صارت من أعلى المعدلات بالدول الأوروبية. حطوا سياسي ثابتي بتعتمدها كل الحكومات بغض النظر يمين أو يسار أو وسط، بيستلموا الولد. يعني في دول كتير عندها، ولكن تختلف السياسات من بلد إلى آخر. بيستلموا الولد من وقت اللي بيولد درجات إلى وقت بروح على المدرسة إلى وقت حتى يوفروا المجال للوالدين إنه يكونوا في في حقل العمل. اليوم ما في مشكلة بالسويد، إذا خلق الولد بتهتم فيه الأم أو البي بتاخده الدولة. فإذا عم ترجع طلعت الولادات هون، بدي أقول إنه نحن بحاجة بأستراليا، إذا هالقد عم يتراجع عدد السكان، بحاجة إلى قانون ثابت في الشايل كير، في الحضانات من السنة الأولى أو من الشهر الأول. في شغلة في سيستم لازم يكون ثابت بهالبلد، وإلا رايحين لورا. لا عم نعرف نحط هذا السيستم، ولا عم نعرف نختار المهاجرين اللي بدنا نجيبهم. هون في كمان في مشكلة حقيقة على عدة مستويات الانهيار الأسترالي. فوق المستوى الاقتصادي، واللي أكثر من هيك عندنا مشكلة اجتماعية كمان اللي عم بيساهم إنه اليوم في عندنا نسبة مئوية كبيرة من السنجل مام، ونسبة مئوية كبيرة من السنجل داد، ونسبة مئوية كبيرة هوري إيش كم ولد بدهم يتبنوا،
9: ومنهم خلقهم البيبي بونس أيضا يعني. نعم شفنا
11: صحيح. وبعدين نسبة العمر الكبير، يوم المرأة ما بقى تتزوج قبل 34 والخمسة وثلاثين، كم ولد بدها ترجع تنجب بعد هذا العمر. هولي كلهم اعتبارات، وهو استراليا عم بيصيروا يعني استراليا أكبر بلد غربي عم بيعاني حالة عدم الزواج في سن مبكرة، وهذا كتير كتير عم بيأثر.
12: نعم.
11: بالإضافة
12: نعم أستاذ أنطوان، حضرتك بتحكي عن أول شيء عطيتنا رأيك بالدول الأوروبية ومنها السويد اللي كانت زمان بتعاني من نقص في النمو الديموغرافي. لكن لما بنحول تجربة على أستراليا وبنحكي عن سينجل مام وسينجل داد وبنحكي عن سن الزواج كذلك، فهذا الأمر كذلك في أوروبا متواجد. خلينا نحكي عن التجربة الأسترالية، خلينا نحكي عن حزب أمة واحدة اللي احنا قاعدين بنشوف استطلاعات الرأي أنه قاعد بيتقدم إلى الأمام، وبنعرف أنه هذا الحزب ضد الهجرة. هل سنرى نمو ديموغرافي في أستراليا متغير جدا؟ هل we will perish in Australia لو مش عندنا مهاجرين؟ ما تغير ولا شيء في أستراليا.
11: اليوم كلنا نحن سناء عايشين في هاجس الاستطلاعات وهاجس أمة واحدة، شئنا أم أبينا. الحالة اليوم هي حالة بولين هانسن، هو تعمل للإطاحة بكل الأحزاب، ليس العمال فقط ولكن الأحرار والوطنيين. بولين هانسن تعد الناس بتوقف الهجرة، يعني العنوان كبير وبراق
9: للأمانة. الهجرة الجماعية
11: تعتبر أنه الهجرة الجماعية. طيب هل عند اليوم هي حل بديل لكل الأمور اللي عم نحكي فيها نحن؟ أنا ما عم بحكي ضد أو مع، عم بحكي منطق. هل عنا بديل؟ في عنوان اسمه بولين هانسن ضد الملونين، نقطع السطر. في عنوان اسمه بولين هانسن ضد سياسة الهجرة الجماعية، نقطع السطر. ولكن إذا بدنا نفوت بالسياسات جوا، هل عندا علاجات؟ عندا برنامج عمل؟ خلت تبين برنامج عمل للناس. اليوم الناس عم بيأيدوا بولين هانسن، جزء كبير منهم فورة عاطفية رد فعل على فشل العمال اللي وضعوا أسوأ ميزانية حتى اليوم، ميزانية الفاشلة، رغم أنهم حكموا 4 سنين. يعني بقى العهد الثاني بيكونوا تعلموا من 4 سنين، وضعوا موازنة سيئة جدا. وعم بيردوا كمان بالأمة واحدة على الأحرار اللي غرقانين بنزاعات مع بعضهم، وما قدروا يحطوا كمان موازنة بديلة تواجه موازنة البنيز. فإذا اليوم نحن راحوا على بولين هانسن عم جاوب أنه فورة عاطفية نسبة كبيرة منها أكثر ما هي تحقيق واقع
9: واعتراضية يعني على الواقع. نعم أستاذ أنطوان، بثواني، هل إذا أمننا سقف اليوم لكل العيال والشباب الأسترالي تلقائيا الولد بيجي؟ يعني اليوم أليست الأزمة الأساسية هي أزمة الإسكان؟
11: نعم، في أزمة إسكان، في أزمة طبعا مع شراء اليوم أستراليا تعاني من الإسكان، ما في منازل. حتى إذا بدو نجيبوا مهاجرين ما في مطرح يحطوهم بقى. الولد اللي بده يخلق بده يلاقي الاثنين متزوجين مش قادرين عم بيوفوا حق البيت، عم شوفوا عرسان جدد عم بيبيعوا البيوت، ارتفعت الفائدة، وهيدي ظاهرة كارثية حقيقة. يعني كيف هولي بده يجيبوا ولد ومش قادرين يحافظوا على السقف عندهم؟ أستراليا فيها سوء إدارة لأمور كثيرة للحقيقة. واللي بيزعلنا أكثر إنه لا العمال ولا الأحرار قدروا يمارسوا. إذا بتتذكروا يعني آخر حكومات الأحرار كيف كانت، كمان الناس عم بيشكوا. اليوم زادت الشكوى لها سبب إلنا رايحين العالم بهالفورة.
12: نعم. نعم أستاذ أنطوان قزي، رئيس تحرير صحيفة التلغراف، شكرا لتواجدك معنا هذا الصباح.
9: شكرا من القلب لك أستاذ أنطوان الأزي.
13: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
14: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
15: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
16: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
17: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس، الثقافية والسياسية والاجتماعية، في أي وقت على SBS On Demand.
18: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
19: Weekend بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
7: أهلا بكم مستمعي ومستمعات Weekend بالعربي، كل التحيات لكم من SBS عربي، معكم جورج غرام. دعونا الآن نلقي نظرة على حالة الطقس لهذا اليوم السبت 13 من حزيران يونيو لعام 2026. في أديلايد أمطار متفرقة 18 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبرت ممطر 18، داروين مشمس 33، بيرث أمطار متفرقة 18 درجة، ملبورن ممطر 17، سيدني غائم جزئيا 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 16 درجة. ومن أحوال الطقس إلى استطلاع للرأي حول تأخر سن الزواج في أستراليا وهذا البودكاست.
20: لا شك أن ارتفاع تكاليف المعيشة في أستراليا أثر على كل شيء، لكن هل لهذا السبب تأخر أيضا سن الزواج في أستراليا خصوصا لدى أبناء الجالية العربية؟ إذ وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأسترالي، فقد ارتفعت تكاليف المعيشة خلال 12 شهراً المنتهية في مارس 2026 بنسبة تراوحت بين 2.6% و5.2% بحسب نوع الأسرة. هل لهذا السبب بات أبناء الجالية من الشباب يتأخرون في الزواج؟ أنا كوثر الحنبوري طرحت هذا الموضوع على عدد من المواطنين الذين شاركونا آراءهم وتجاربهم في هذا التقرير.
21: 100% اليوم صار سن الزواج مؤخر، مش مثل أيامنا. احنا تجوزنا بـ 26، اليوم تقريبا الأفريج 30 أو فوق 30 إن كان الشباب أو الشابات. طبعا هذا كله مؤثر بغلى البيوت يلي طلعت شيء مهول، يعني صار الأفريج البيت بال 1.2 مليون، بينما أيامنا كان أقل، تقريبا أقل من النص، وكان فيك تجمعي ديبوزيت تشتري بيت. اليوم ديبوزيت ما فيك تجمعي ضمن حدود معاشك أو معاش البنت اللي عم بيقبضوا تيجمعوا مصاري يجيبوا بيت. صار الاتكال تقريبا على الأهل كتير، وسن الزواج طلع فوق 30 بقى. طبعا الكوست اوف ليفينج هي اللي اثرت كثير بخصوص يتجوزوا مؤخرين. طبعا عندي ابني تجوز تقريبا مشي شهرين، هو تقريبا فوق 30، وهلا اني قاعد شوي بالاجار تيقدروا يجمعوا ديبوزيت اثنينهم.
20: نعم.
21: و طبعا بخصوص العرس أو الزواج الأهل بدهم يساعدوا قد ما فيهم كثير. يعني اليوم إذا بدك تعمل عرس مطروح زينة اليوم أكيد إذا بدهم يعملوا مع ريسبشن وكل شيء يعني بتعرف من الزهور للسيارات للبدلات للأجارات الهولز وال بدك تحطي فوق 100,000.
1: نعم صراحة الغلاء المعيشي صار unbearable غير محمول. يعني عمليا كشاب بده يبلش ويأسس حياته هاي يعني إذا تجوز بالثلاثين بيته براس القلعة يعني ويلك المورجج تبع البيت ويلك الإكسبنسز إس عندك البيلز بيلحقك الكونسل ريت إذا جاكي ولد هون يدلي مثل ما بيقولوا نو واي يعني الإكسبنسز كتير عاليين. على سبيل المثال أنا وجوزي فول تايم جوبز نعتبر من المعاشات العالية هون ولدين ولهلا بعدنا بالأجار ومش عم نسترجع نغير الأجار كرامة ما ندفع أكتر مع أنه نحن عايشين في أبارتمنت لأنه تشيبر يعني منا قدرانين نروح على هاوس فيه يارد تيلعبوا الأولاد لأنه مينيموم التو بيدرومز عم تكون 650 يعني أنت بعد ما أكلتي ما شربتي ما دفعتي للديكر للخبريات هيدي
2: يعني إذا بالتلاتين تقريبا ليقدر الشاب
1: هيدا المحظوظ هيدا اللكي هيدا اللي عنده شغل وإيه عم بيضب إيده ومنه عم يطلع وعم بيفوت منه عم يأكل أكل جاهز منه عم يلبس برينز تنقول نعم. يعني هيدا الدائر باله على حاله مثل ما بيقوله الجاب بين أنه أنت عم تلمي للديبوزيت ولحتى تحط الديبوزيت وتشتري دايما عم بيكون في جاب كبير مش عم تقدر تلحقيها يعني تتوفري شيء بتنطري بتقولي يلا بعد إذا ضبيت هالقد مثلا 20% بوفر هالقد عم يتنط أسعار البيوت فعم يكون too expensive فأنت بعدك على الآن بهيدا الجاب. عن جد من 6 سنين لما بشوف الـ expenses تبع بيتي لهلأ مع أنه still everything the same بس أنا مصروف بيتي triple.
22: موضوع الزواج بأستراليا بالحقيقة اختلف من الوقت الحالي للأيام اللي الماضي أكيد بسبب أنه تكاليف الحياة صارت كتير أغلى من قبل. أجارات البيوت جدا مرتفعة، المعيشة بشكل عام كتير غالية بأستراليا، التضخم أكيد عالمي بس أستراليا يعني نحن كسكان أستراليا تقريبا جينا من 4 سنين للبلد لمسنا الفرق كتير عن أول ما جينا، كانت الأشياء كتير أرخص، المعيشة الأجارات الأكل والشرب وكل شيء. يعني بالنسبة لموضوع الزواج بأستراليا بالنسبة للشباب والصبايا بعتقد برأيي بيتراوح بين 28 لل 30 سنة. هلأ أنا بحكي عن تجربتي الشخصية إنه أولادي إجوا بعمر 19 و 21 سنة، أكيد في سنوات من الضياع عاشوها وكان لازم إنه يرجعوا يدرسوا ويدخلوا على المدارس يتعلموا مهنة أو يعرفوا إيش بدهم يختاروا المهارة اللي بده يكتسبوها مشان يكفوا بالعمل. وأكيد خطوة الزواج بحاجة لدراسة بحاجة لشوية تحصيل مادي لأنها خطوة مهمة ومكلفة بنفس الوقت. فأنا برأيي يعني سن الزواج ما بيقل يعني بالنسبة للشاب ما بيقل بين 28 ل 30 سنة. أكيد بالنسبة لناس اجت بمثل ظروفنا نحن جينا يعني بسبب الحرب بسوريا فكمان القصص بتختلف من بيت لتاني من كل عائلة وبظروفها يعني. بس أنا هذا هو رأيي وإن شاء الله يا رب الله يفرحنا بكل الشباب والصبايا وتكون الأمور ميسرة ومسهلة ونتمنى يعني أنه الدولة الأسترالية تشجع الزواج وتشجع أنه يصير في أنه تنبنى عائلات جديدة ويرخصونا شوي هالأجارات.
23: الحقيقة فعلا هو تأخر سن الزواج. يعني أنا في بداية ما كنت في أستراليا يعني يمكن من أكتر من 20 سنة 25 سنة كنت بلاقي الشباب بيتجوز صغير قوي وهم لسه مخلصين كلية. أولاد أصحابي اللي كانوا أكبر مني في السن ده كلهم اتجوزوا في السن إنهم كانوا صغيرين. الوقت ما بشوفش يعني حد حوالينا في اللي بيتجوزوا صغير، ودي حاجة مش يعني بقت تكاليف الحياة على الشباب غالية، وعلى الناس يعني إنهم يبدأوا يشتروا بيت أو يأجروا أو الحاجات دي زمان ما كانتش شغلة بال الناس إن هي مشكلة كبيرة زي ما احنا حاسينها الوقت. يعني أنا حضرت جوازات وولادي ببهات أطفال صغيرين كانوا مثلا ممكن بشوفهم شفت 23 وشفت 25 كانوا بتجوزوا ولاد وبنات، يعني حتى الولاد كانوا صغيرين ودول يعني عندهم ولاد الوقت كبار وكده وهم لسه يعتبروا شباب يعني. فكانت يعني كبروا مع بعض كونوا حياتهم سوا. حاسة الوقت كمان في شباب بيفكروا نجيب بيت الأول بس مش كتير. أنا شايفة إن هم أصلا الارتباط نفسه بقى حاسين انه مسؤولية كبيرة زي بلادنا. يعني زمان ما كانش هنا الارتباط، يعني مجرد كانوا يروحوا يأجروا مكان صغير ويفرشوه ويبدأوا حياة بسيطة ويعملوا فرح وكده. لا الوقت يعني انا عندي ولاد في سن الجواز بحس ان هم يعني تفكيرهم مش زي زمان ان نتجوز وبس وكده، لا يعني في مسؤوليات كتير.
2: نعم. يعني هلأ بأي عمر برأيك بيقدر الواحد يتجوز؟ بيصير عمره قديه؟
23: والله أنا بحب إن الناس تتجوز يعني مش ما تتأخرش. يعني أنا ما بحب يعني من الناس اللي بشجع الناس يبدأوا حياتهم سوا، يعني يكونوا نفسهم سوا، يعني مش يقول أستنى ما أجيب بيت وأستنى ما أبقى جاهز. وحتى يعني أنا شخصيا من الناس اللي إحنا جينا هنا وبدأنا كل حاجة مع بعض، فبحس إن دي الحاجات دي حتى البدايات دي وحتى صعوبات الحياة رغم انها مستمرة يعني في الاحوال اللي احنا موجودين فيها حاليا. كان الواحد بيتمنى ما كل الواحد يكبر شوية الصعوبات تخف. لكن هي البدايات مع بعض احسن. يعني انا يعني بشجع الناس انها تتجوز اما تحس انها لقي الشخص المناسب، وده اهم حاجة.
3: برأيي العمر المناسب للزواج للشاب في استراليا اليوم يتراوح بين 25 و30 سنة، لانه يكون قد اكمل دراسته، حصل على عمل استقرار، اصبح قادر على تحمل المسؤوليات بالحياة. اما بالنسبة للفتيات فكثير منهن يتزوجن بين 24 و30 سنة للأسباب نفسها، إضافة للاهتمام بالدراسة والعمل والاستقلال المالي. تأخر الزواج بين أبناء الجاليات العربية في أستراليا لا يعود فقط إلى تغيير الأفكار، بل أيضا إلى ارتفاع أسعار المنازل، الإيجارات، غلاء المعيشة، مما يجعل تأسيس أسرة أكثر صعوبة من السابق. يعني حسب ما فهمة من أولادي واللي بجيلهم إنه منتظرين إنه حتى إذا وصلوا العمر 30 يلا يفكرون بالزواج، مو مثل أجيالنا اللي تزوجت بعمر بداية العشرينات.
2: نعم. أهلا وسهلا فيك سيدة هدى الموسوية، سوشيال وركر، أخصائية اجتماعية. بدنا نعرف رأيك حول هالموضوع، هل برأيك تأخر سن الزواج بأستراليا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة؟
4: بالبداية هو كموضوع غلاء مو بس الزواج، هواي أمور تعطلت، بس بما أن الموضوع اليوم عن الزواج يعني شيء محدود نقول في كثير عوائل إحنا ناس يعني عايشين بنيوكاسل وقربي من عندهم، في يعني متطلبات الأهل تصير أو البنات كثيرة شيء مبالغ به، والشاب ما يقدر يوفر هاي المتطلبات، هاي وحدة. وفي ناس يعني هو بعد صغير وخلص مستعد للزواج، فهي ما تعرفين إذا هو بسبب الأهل، بسبب الغلاء، بسبب شنو اللي يردو. تمام. يعني حسب قسم من عندهم، إذا هو أصلا بادي شغل لما هو كان صغير
22: وخلص مضبط أموره مش الحال ما شاء الله، بس الناس اللي جاية جديد لا هذا أكيد راح يتأخر لأن يحتاج للغة، يحتاج عمل، يحتاج كثير أمور حتى يقدر يبني نفسه يلا يتزوج.
2: يعني العمر التقريبي بالنسبة إليك بتلاقيه أنه بيكون جاهز أنه يتجوز قديه؟
22: إذا بالنسبة للشباب
2: نعم
22: يعني أكثر من 25، والبنات ممكن 24 هيتشيها من 25 ممكن يصير عقلها ناضج أفضل. كشباب لا أكثر، أكبر من 25 سنة.
2: يعني أثرت الغلاء أثر على الكل ما هيك؟
22: أكيد
2: يعني
22: أكيد أكيد أكيد نعم.
2: سيدة هدى الموسوي شكرا لك، الإخصائية الاجتماعية، شكرا لك من SBS عربي. هذا التقرير كوثر الحنبوري.
15: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا ل SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
6: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر المضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
8: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر. من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
24: SBS Kickoff.
25: A new music station celebrating football anthems from around the world.
26: It's time for Africa.
24: It's live now
25: on DAB Radio, the SBS Audio app,
26: we got the game
24: online and SBS On Demand.
5: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
27: الأسبوع الذي انقضى.
28: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
29: اليوم هو السبت 13 من أيار مايو، وهو المناسبة العالمية التي يحتفي بها العالم، وهو اليوم الدولي للتوعية بالمهق. هذه المناسبة التي أقرتها الأمم المتحدة قبل سنوات تأتي لتسليط الضوء على حقوق الأشخاص المصابين بالمهق أو البرص، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضاياهم والتحديات التي يواجهونها في العديد من دول العالم. ويؤكد المختصون أن التوعية تبقى أحد أهم الأدوات لمواجهة الصور النمطية الخاطئة وتعزيز ثقافة الشمول والتنوع، وهي قيم أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من المجتمعات الحديثة. وفي أستراليا تعمل العديد من المؤسسات الصحية والاجتماعية على تنظيم برامج توعوية وحملات تثقيفية تهدف إلى نشر المعرفة العلمية الصحيحة حول المهق والتأكيد على أهمية توفير بيئات آمنة وعادلة للجميع. ومن هذه الأخبار ننتقل إلى بودكاست يتحدث عن التكريم الذي حصل عليه الناشط المجتمعي الدكتور عماد برو. لنستمع.
30: حصل الناشط المجتمعي الدكتور عماد برو على تكريم رفيع المستوى بميدالية أستراليا OAM Medal of the Order of Australia، تقديرا لإنجازاته وخدماته المجتمعية في دعم التنوع الثقافي وتعزيز التفاهم بين مكونات المجتمع الأسترالي المختلفة. شغل الدكتور عماد برو العديد من المناصب، منها الأمين العام للمجلس القاري في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وعمل لسنوات طويلة في منظمات مختلفة مهتمة بالشأن الاجتماعي والطبي أيضا. في هذا اللقاء الذي أجريته أنا منال العاني نتعرف أكثر على رحلة الدكتور عماد وتجربته وما يمثله هذا التكريم بالنسبة له.
7: سيدتي الكريمة، تعرفي نحن من لبنان تقريبا كانت الظروف المرحلة بين الثمانينات والتسعينات ظروف قاسية.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: هاجروا إلى أفريقيا بهذه المرحلة وأنا من مواليد ساحل العاج، ولكن رجعت على لبنان بالوقت يلي أهلي كانوا بعضهم عم بيكافحوا من أجل بناء هذه العائلة. نحن 5 شباب وصبية، طبعا هلا بطلت صبية من غير شر، فبالتالي هذا اللي صار فينا. تلقينا تعليمنا الأساسي قبل ما تابع مسيرتي المهنية والعلمية. أنا خريج فرنسا باختصاصي هي اختصاص التحاليل المخبرية للأمراض المعدية infection disease، وحصلت على شهادة الدكتوراه الدولي بعلم الأحياء الدقيقة اللي نسميها الميكروبيولوجي.
6: دكتور عماد، حضرتك أسترالي من أصول لبنانية خريج فرنسا، ولفت انتباهي أنك مولود بساحل العاج. ممكن أعرف شو هالخلطة هذه؟ شو اللي وصلك لساحل العاج؟
5: الوالد كان مهاجر كمان، هو من لبنان إلى ساحل العاج، والعائلة كلها تقريبا أنا وأخواتي ولدنا في ساحل العاج، ولكن إصرار الوالد على أنه نحن نروح على مدارس ونتعلم وننشأ في بيئة علمية ثقافية صحيحة أكثر. بالزمن اللي ولدت فيه كان ساحل العاج هي منطقة في طور النمو، بلد جميل جدا، ولكن ما كان فيها الفاسيلتيز يلي ممكن الواحد يعدها. فقرروا انه نحن نرجع على لبنان، الوالدة ترجع معنا، بينما الوالد يكافح لسنوات طويلة في ساحل العاج حتى لأمننا المعيشة. فنحن فيك تتخيلي انه مثل كأنه يعني هيئة أمم متحدة يعني ضربنا.
6: جميل جدا كلامك دكتور عماد. خلينا نحكي عن نشاطاتك. حضرتك ناشط وموجود بكل فعالية، موجود مع مختلف الجاليات. هل تأثر هذه النشاطات على حياتك الخاصة؟ كيف بتجيب هذا الوقت حتى توفق بين أعمالك ونشاطاتك وتواجدك ومع أيضا حياتك العائلية؟
5: والله يا ست منال، يعني هذه من أصعب الأسئلة يلي بتنطرح، لأنه أنا شخصيا لا أعرف كيف عم بقدر أجد هذه الأوقات وهذه الظروف. لربما بيخلق بعض الأحيان حالات معينة تتطلب تفعيل للحس الإنساني والحس العطائي عند الإنسان، وهيدا الشيء مش بيجي من هذا. يعني أنا تربيت في جو أو في بيئة، خاصة الوالد كان كمان شوفوا نفس الشيء، يعني مثل ما كنا دائما منقول ما بيجي عنده زائر وبيرجع خايب، وبالتالي هيدي الروحية ربيناها بالبيت تحت شعار من يعطني يعلمني العطاء. وبالتالي أنا على الرغم من أنه مشاغلي بالشغل لكن دائما كنت لاقي فسحة الراحة النفسية والراحة القلبية هو في أنه أتواجد مع أبناء جيلتي، مع أبناء أصدقاء، وكان في المجتمع الأسترالي أو في المجتمع العربي يلي أنا أنتمي إليه من اثنيناتهم سوا. كنت لاقي حالي أنه أنا هيدي هي المساحة يلي يجب أن أعزز قدراتي فيها من خلال أن أتعلم من الأشخاص يلي سبقونا وعطوا، يكونوا مثل كأنهم رول موديل لنا تحت قاعدة أنه نحن بحاجة أن نكون

0: قلب واحد وإيد واحدة.
1: حضرتك شخصية معروفة بأوساط الجالية متعددة الثقافات بأستراليا، لديك بصمة واضحة من خلال مسيرتك المهنية وعطائك وخدماتك المجتمعية ومساهماتك بدعم التنوع الثقافي بين مختلف مكونات المجتمع الأسترالي، وحصلت مؤخرا على منصب الأمين العام للمجلس القاري بالجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم. خبرني عن هذا المنصب وعن مناصبك الأخرى الحالية دكتور عماد.
0: طبعا يعني كان في إلنا مثل ما بقولوا عدة أمكنة تحملنا فيها المسؤوليات، لأنه تعرفي أنه المراكز والمناصب هي عملية تكليفية وليست عملية تشريفية، وبالتالي كل هدول المؤسسات يلي فسحت لي مجال انه اخدم لجانب زملاء بقدرهم اوفياء وعندهم القدرة وتعلمت منهم وتبادلنا نحن ويهم الاراء، كانت فرصة لإلي بانه ان ارتقي من مكان الى اخر حيث تدعو الحاجة. فيعني اشتغلت في المركز الثقافي العربي الأسترالي منتدى بطرس عنديري ولا نزال حتى اليوم، اشتغلت كمان بمؤسسات أسترالية وأنتمي إلى عدة مؤسسات، يعني ما في مجال نعددهم. ومؤخرا أكثر شيء ركزت على المجال الثقافي الاجتماعي، فأنا أحد الأشخاص يلي عم نتعاون مع جمعية الأكاديميين العراقيين من خلال مؤسسة تقريبا يعني تحت سقف هيدي اسمها الملتقى الأكاديمي، يلي هو عبارة عن أكاديميين نستفيد من خبراتهم ونستفيد من قدراتهم لنشر التوعية. وقلنا زملاء معروفين يعني كمان حتى لما أنسى أسماء معينة وأذكر أسماء معينة سوف أتجاوز هذه النقطة لأقول إنه الخدمات اللي عم بيقدمها الملتقى إلى جانب الجمعية الأكاديمية العراقية من يعني أرقى المستويات العمل في التوعية إلى أن إعادة بناء الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في أستراليا يلي بنسميها مع أوكيانيا لأنه كمان تشمل نيوزيلاند. فتمت من حوالي 3 سنوات بإشراف الدكتور إبراهيم قسطنطين وحاليا الرئيس القاري المهندس بدو الحاج، إنه إعادة ترتيب هذا البيت بشكل إنه نحن نعتبر إنه الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم هي صوت الاختراق باللبناني، وهي الممثلة الشرعية الموجودة قانونيا والمسجلة قانونيا في الدولة اللبنانية. وشرفوني الزملاء بأنه كلفوني بالأمانة العامة للمجلس القاري.
1: دكتور عماد، حصلت على تكريم رفيع المستوى، ميدالية مرموقة، وسام استرالي او اي ام ميدل اوف ذا اوردر اوف استراليا، تكريما لخدماتك الجلية وانجازاتك للمجتمعات متعددة الثقافات. فخبرني كيف تلقيت هالخبر هذا؟ كنت متوقع انه راح يتم تكريمك؟ كنت تنتظر التكريم؟ شو هو شعورك لما حصلت على التكريم؟
0: لا طبعا يعني انه توقعاتي انه ان احصل على هذا التكريم تكون صادق معك، لا، لانه الامور تجري حسب اللي يعني انا لما طرحت نفسي انه اكون جزء من هذا المجتمع المتفاعل يلي عم بيناضل يلي عم بيكافح من اجل التوعية ومن أجل أنه نحافظ على أستراليا كوطن لإلنا بتنوعه بتعدد ثقافاته بكلها، هذا اعتبرت أنه هذا جزء يعني من الواجب خليني أسميه الوطني لأحد الأشخاص اللي هو أنا مهاجر، ولكن فتحت لأستراليا الأبواب أمامها حتى لأنه. فطبعا تلقيته بفرحة يعني طبيعية، ولكن يعني أكيد أنا أول شغلة راحت معي إنه أشكر الناس اللي أنا ما بعرفها يلي هن رشحوني على هيدي الجائزة، لأنه هيدي الجائزة منال هو أول شيء بالنسبة لي هو الاعتراف الوطني الرفيع، هو التقدير الرسمي من الدولة الأسترالية لجهود الأشخاص اللي بيمنحوهم هذا الميزان، وبالتالي يعني هذا له بعده الوطني الرسمي. اثنين، أنا بالنسبة لي عززت لي وكأنه عطوني شهادة على مسيرة طويلة، بسميها عطاء، بسميها اسم تاني تفاعل، يعني كان في لإلي إشارة بأنه سواء بالعمل المهني اللي مارسته بأستراليا أو بالعمل المجتمعي أو العمل الإنساني إجتني شهادة لتميز ما أستحق أن أنا له. ليتي أنا برأيي، وهذا هون فعليا الأساس بالنسبة لإلي، أنا أعتبر أنه أنا هذا تمثيل مشرف للجالية العربية، تمثيل مشرف للجالية المتعددة الثقافات، الكون من أصول مهاجرة، فمعناته هذا التكريم ما بخصني لإلي لوحدي، هذا بالعكس بيعطي صورة إيجابية عن الجالية اللي بنتمي لإلها، وقديش بيظهر دورها في بناء المجتمع الأسترالي، وهي مسؤولية إنه نحن مش هلأ يعني هذا فرحة اليوم، بس بكرة هذه مش نهاية الطريق، هي بداية مرحلة جديدة من المسؤولية، حتى اللي تضلك أنت محافظة على هذا الشرف الوسام يلي عطوك إياه، وبالآخر هذه لحظة فخر لإلي بعتز فيها ولعائلتي يلي طبعا وقفت لجانبي، وحضرتك أشرتي كيف كنت تلاقي وقت على حساب عائلتك، لو ما كان كل عائلي موجود حد مني ما كان في وقت، لو ما العائلة هي السند الأساسي، يعني زوجتي ابني ومرت ابني يلي هني كانوا وراء هذه الوقفة الدائمة يلي كانوا يدعموني في كل مكان وفي كل زمان. وباختصار شو بدي قلي، يعني بدي قلك انه انتو الاعلاميين جزء من هذا التكريم، لانه فسحتوا لي عدة مرات هذه المنصة الاعلامية لأطلع عليها، وحتى لي ان كان احكي في الامور الثقافية او في الامور العلمية، كل الاوفياء كل الاصحاب كل الاصدقاء يلي كنا ايد وحدة وقلب واحد، هني هيدولي كمان مكرمين معي بالهذا، بهالحالة هيدي أنا صار اسمي جزء من قصة في أستراليا، اسمها تقدير هيدا الشخص يلي الناس حواليه خدموه بأخلاق.
1: ألف مبروك التكريم، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا دكتور عماد على وقتك معنا اليوم، الأمين العام للمجلس القاري في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم دكتور عماد برو.
0: شكرا لك مدام منال، وشكرا للSBS على فسح المجال لي في إطلالة على كل أحبائي في الجالية العربية.
2: مستمعينا، وقفة غنائية، نعود بعدها لنتابع برنامجكم ويكند بالعربي ونتعرف على Best of SBS عربي خلال الأسبوع، معي أنا جورج غرام.

0: الولد الصغير شاهد بدو يعمر بتعمر له
1: يكرم
2: بدو يتجوز عالمصر بتخلصه
1: يكرم
0: عمر يا معلم العمار وعلي
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا بداية الساعة الثانية من برنامج ويكند بالعربي على SBS عربي. نظرة سريعة على حالة الطقس لهذا اليوم السبت 13 من حزيران يونيو لعام 2026. في أديلايد أمطار متفرقة 18 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبرت ممطر 18، داروين مشمس 33، بيرث أمطار متفرقة 18 درجة، ملبورن ممطر 17، سيدني غائم جزئيا 22 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 16 درجة. نذكركم مستمعين أنه يمكنكم مشاهدة جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على قنوات SBS وعبر منصة SBS On Demand. لا تفوتوا الإعادات الكاملة للمباريات والملخصات وأبرز اللقطات والأهداف طوال فترة البطولة. أما الآن إلى بودكاست يحكي مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026 لنستمع.
4: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس، نتعرف عليها، نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.
5: في هذه اللحظة توقف نبض أكثر من 100 مليون إنسان في أم الدنيا. عاد المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم بفرحة طال انتظارها مع النسخة الأكبر من المونديال في تحدي القدر والزمن. أنا رامي علي وسأكون معكم في هذه الحكاية عن مصر وكأس العالم. فور أن انطلقت صافرة الحكم الغاني دانيال لاريا لتعلن ترشح مصر رسميا إلى المونديال، اهتز استاد القاهرة الدولي بالفرح بعد مشوار تصفيات وصفه الكاتب الرياضي والصحفي خالد الكيلاني بالاستثنائي.
6: مشوار مصر في التصفيات دي بالذات كان مشوار استثنائي بشكل كبير جدا. اولا هو استثنائي لانه كان مع 2 مدربين مش مدرب واحد. المشوار بدأ مع البرتغالي روي فيتوريا الاول، وبعد كده تم استكماله مع كابتن حسام حسن. المنتخب طول هذا المشوار لم يتلقى اي هزيمة على الاطلاق، يعني مشوار بجد استثنائي، انجاز تاريخي ما حصلش من سنين طويلة جدا. التصفيات كمان السنة دي كان ليها طريقة مختلفة، ربما تكون هي واحدة من أسهل الطرق للصعود بالنسبة لمنتخب مصر، لأن المنتخب المصري على مدار السنين اللي فاتت كان دايما بيقع في عقبة المباراة الفاصلة. يعني في البداية طريقة التصفيات السنين اللي فاتت كانت دور مجموعات، وبعد دور المجموعات أول هذه المجموعة مع أول مجموعة تانية بيلعبوا مع بعض مباراة فاصلة على مين فيهم اللي يصعد. وده طبعا راجع لعدد المنتخبات الأفريقية اللي كانت بتصعد لأنه كان أقل من السنة دي، لكن مع زيادة عدد المنتخبات اللي بتتأهل لكأس العالم أصبح الموضوع أسهل بأن الأول في كل مجموعة بيصعد بشكل مباشر. فكان المنتخب المصري نقدر نقول يعني مفتاح الصعود للبطولة في إيده، مش مستني بقى أنه هو يلعب لسه مباراة فاصلة اللي كنا بنشوف فيها طبعا دايما الحظ بيعاند المنتخب المصري زي ما شفنا في النسخة اللي فاتت. فكانت الفرصة أكبر طبعا أنه هو يتأهل في صدارة المجموعة. كمان خليني أقول لك أن المنتخب المصري اتعادل مرتين فقط طول البطولة، مرة مع غينيا بيساو ومرة مع منتخب بوركينا فاسو. الأكبر نتيجة حققها المنتخب المصري كانت قدام أثيوبيا 6-0، وكانت لسه في بداية المشوار، طبعا كانت تقريبا أول مباراة في المشوار، فعشان كده طبعا كانت دفعة كبيرة جدا جدا معنوية للعيبة.
5: تتجه الأنظار والعيون إلى المونديال وإلى النجوم والمنتخبات الكبرى، ولكن ينسى البعض اللاعب الأبرز في هذه المنافسات وهم المشجعون، أو كما يصفهم عشاق الكرة باللاعب رقم 12
6: كرة القدم في مصر بشكل عام لعبة ليها طابع خاص وليها حالة خاصة عند الجمهور. يعني الجمهور المصري يشبه كتير جمهور أمريكا الجنوبية، مش جمهور بيبص لكرة القدم على إنها مجرد ترفيه، لا، جمهور بيبص لكرة القدم من منطلق الانتماء التام للفريق بتاعه. الأجواء في مصر بتبقى حاجة تانية في الماتشات اللي زي دي. المشجع المصري بيبقى قاعد قدام التلفزيون في البيت في القهوة، القهاوي بتتحول استادات، بتبقى استادات، الناس كأنها في الاستاد بالظبط، بتشجع المنتخب كأن اللعيبة دي سامعاها، وأكيد الموضوع بينعكس طبعا، اللعيبة بتبقى عارفة ده كويس جدا، فبالتالي بيبقى أكيد وصل لهم الآمال اللي عند الجمهور، وأكيد بيحاولوا يحققوا اللي الجمهور بيحلم بيه.
5: يسيطر قطب الكرة المصرية الأهلي والزمالك على مقدرات اللعبة في مصر، ومعها على قلوب ملايين المشجعين الذين يعرفون أن التشجيع أكثر من مجرد انتماء.
1: تشجيع الاهلي والزمالك بيورث وبيمشي في الدم، بس اكيد بيطلع لك واحد ثوراجي في كل عيله كده يختار الفريق المضاد عشان يبقى مختلف. يعني
7: قصة الانتماء الكروي في مصر طبعا لسه موجودة بقوة شديدة، وصعب جدا تغيير الانتماءات لان لسه الانتماءات دي موجودة، ومهما سافروا او راحوا في اي مكان بيفضل انتمائهم للفريق ده زي ما هم، وفعلا بيفضلوا يتابعوا ويتابعوا المباريات بتاعته وحتى وهم مسافرين ومتغربين. لدرجة ان ساعات لغاية دلوقتي بنشوف في استراليا ناس حتى البادجز بتاعت نادي الاهلي او نادي الزمالك على عربياتهم هنا في أستراليا.
5: ولكن عندما يلعب المنتخب تختفي انتماءات الأندية ويذوب الجميع في تشجيع مصر.
6: الشارع المصري بنسبة كبيرة طبعا مقسوم ما بين قطبين الكرة في مصر، الأهلي والزمالك، وكل مجموعة بتستميت في الدفاع عن فريقها وتشجيع فريقها، لكن دايما ماتشات المنتخب المصري بالتحديد ليها طابع خاص على الإطلاق. هي المباريات والبطولات الوحيدة اللي بتلم المصريين كلهم على فرقة واحدة، بتدوب طبعا الفروقات بتاعت الأندية والألوان، وكل الناس بتبقى مستنية أي ماتش للمنتخب علشان كله يشجع منتخب مصر فقط. غير منتخب مصر كمان ليه عند المصريين رصيد كبير جدا، خاصة بالبطولات الأفريقية الكتير اللي توج بيها في كأس الأمم، 7 ألقاب، رقم قياسي وتاريخي وما حصلش قبل كده، 3 ألقاب متتاليين، فكل ده بيعمل حالة خاصة جدا جدا جدا عند المشجع المصري في أي وقت البطولة مجمعة بيلعبها المنتخب. ناهيك طبعا عن فكرة إن المنتخب المصري بقاله فترة كبيرة بعيد عن الألقاب وبعيد عن الظهور القوي في البطولات الكبيرة، فبالتالي طبعا عندهم المصريين عندهم أمل كبير جدا إن المنتخب يعمل حاجة قوية في النسخة دي.
5: وعلى الرغم من ابتعاد المسافات وفرق التوقيت، إلا أن أبناء الجالية المصرية في أستراليا يعرفون معنى مشاهدة مباريات المنتخب المصري في الغربة.
8: إن حتى هنا في أستراليا لما الكوميونتي كلها تكون مع بعض وبنتفرج على نفس الماتش وبنشجع نفس الفريق والكلام ده كله، بيكون إحساس رائع وحماس وشعور يعني مختلف قوي، الواحد ما بيحسوش إلا كل 4 سنين ده إذا دخلنا كأس العالم.
9: بنصحى بقى في أستراليا للماتشات في الأوقات الغريبة عشان فرق التوقيت، بنحس إن دي حاجة بتفرحنا، وولادي مرتبطين جدا بمصر، فصوت الماتشات والتوتر بتاع البنالتيات والفرح لما مصر بتجيب جون والتجمع حوالين التلفزيون، كل دي حاجات مرتبطة عندي بمصر وبأهلي وبطفولتي. فطبيعي بقى لما أعيش في بلد بعيدة زي أستراليا بحس إن تشجيع المنتخب ده بيرجعني بقى للحظات دي، خصوصا بقى في البطولات الكبيرة زي كأس العالم وأفريقيا، بحس بقى إن الوطنية اللي جوايا بتصحى كده.
10: تحس إن أنت في عالم، والبلد اللي أنت عايش فيها في عالم تاني خالص، أنت لوحدك اللي متحمس، أنت لوحدك اللي قلبك بيدق، انت لوحدك اللي عايش لحظات كلها حب وحنين وسعادة وحماس وفرحة وصراخ وسام تايمز حزن واحيانا كتير فرح.
5: واما عن الهتاف المفضل،
8: يقولوا بو بو بو بو مصر، بو بو بو بو مصر، وتلاقي بقى الناس معاها الطبلة والحاجات دي كلها وكله بيهتف مع بعض.
6: انا اعتقد ان مفيش هتاف لمنتخب مصر اشهر من كل الناس بتقول يا رب، كل الناس بتقول يا رب. الهتاف ده انا افتكره جدا جدا في كاس الامم الافريقية 2006، دي كانت يعني بداية الحقبة التاريخية لمنتخب مصر.
5: وهنالك لحظة وصفها المشجعون بأنها لحظة لا تنسى، عندما تسمع النشيد الوطني يعزف في كأس العالم.
11: بحس بفخر لما بسمع صوت النشيد وهو متزاع في العالم كله والعالم كله بيتفرج عليه وبيعرف قد ايه ان مصر عظيمة.
10: في كلمتين قلبي هيوقف، ده احساسي لما وقت عزف النشيد الوطني. انت بيبقى جواك مشاعر كتيرة جدا، حنين لمصر، متحمس جدا، فخور ببلدك وفخور باسم بلدك وسط العالم كله، بتقول للناس ان دي بلدي، دي هويتي، انا شكلهم، انا واحد منهم. بتبقى احاسيس مختلفة، مش بيبقى مجرد ماتش كورة، بتبقى احاسيس حب، انت بتحب مصر.
9: ما بسمعه بحس ان قلبي بيدق، بيفكرني قد ايه مصر وحشاني لما كنا بنحس اللعيبة دول كأنهم نازلين اول ما النشيد الوطني كده ويجيبوا الكاميرا على اللعيبة، بتحس ان كأن مصر بتحارب، مش ماتش كورة.
5: وعن اصعب لحظة في كأس العالم،
12: مباراة أوروغواي في كأس العالم 2018 دي كانت مباراة تاريخية لمنتخب مصر. المنتخب أدى أداء قوي جدا جدا جدا، دي كانت أول مرة نشوف منتخب مصر بعد 30 سنة أو 28 سنة غايب عن المونديال، فكان الناس كلها مستنية وأنا واحد منهم كنت مستني أشوف إيه اللي هيحصل، وكنا خايفين من الماتش ده تحديدا لأن منتخب أوروغواي كان يعتبر الأقوى في المجموعة طبعا. فالأداء الكبير اللي منتخب مصر عمله في المباراة دي رغم النتيجة في الآخر، لكن هو قدم أداء قوي جدا جدا يقول لك إن المنتخب ده هيعمل حاجة في البطولة. فكان عندنا عزم كبير جدا جدا إن بعد هذا المستوى، أنت مباراة روسيا مباراة السعودية أكيد هتبقى أسهل من كده، فوارد جدا نعمل حاجة ونعدي من المجموعة. ولكن للأسف بقى الحظ اللي احنا بنقول عليه دايما، التحفظات اللي بتبقى عند اللعيبة لما بتلعبش البطولة دي لسنين طويلة وتتفاجئ بهذا المستوى، هي تسببت في الآخر في النتائج اللي حصلت والخسارة من روسيا ثم السعودية ووداع البطولة مبكرا.
5: وفي مصر بالتحديد يحظى كأس العالم بمتابعة واهتمام غير عادي، إلى درجة تدفع البعض عندما يقوم بإنجاز أمر كبير في حياته الخاصة إلى تشبيهه بالفوز بكأس العالم.
12: كأس العالم ده هو أهم بطولة يعني في كل الألعاب، مش في كرة القدم. يعني مفيش، أنا أراهن لو في أي بطولة في الدنيا أهم من كأس العالم لكرة القدم على وجه الأرض، حتى في الدول اللي كرة القدم مش اللعبة الشعبية الأولى فيها، لأن كأس العالم مشوارها طويل، مشوارها شاق جدا جدا. أنت بتلعب طول السنة، طول السنة إيه؟ لا، إحنا بنتكلم في طول 4 سنين، على مدار 4 سنين بتقعد تلعب تصفيات عشان بس توصل للشهر اللي هتلعب فيه البطولة دي. يعني أنت في لعيب الكرة بتعيش عمرها كله، لا عمرها شافت ميسي، ولا عمرها قابلت رونالدو، ولا عمرها تقابل الناس دي، لكن قابلتهم هنا، قابلتهم في كأس العالم. فهي بطولة ليها طابع خاص جدا، بتخليك تدخل في حالة من المشاعر المختلطة بشكل كبير جدا جدا. عشان كده دايما لازم تكون هي طبعا المثال لأصعب شيء في الدنيا.
5: وعلى بعد آلاف الكيلومترات ومن قلب أستراليا، يجمع المنتخب المصري أبناء الجالية على هدف واحد.
8: كأس العالم هنا في أستراليا أهم حاجة فيه إن بتجمع كل الأعمار، فاللي هو الرجال الكبار، الشباب، العيال الصغيرة، كل الناس بتحب الكورة. فدي حاجة بتجمعنا كلنا وبتخلينا كلنا نتكلم على توبيك واحد بس، اللي هو كأس العالم ومصر.
11: فلما المنتخب بيوصل لكأس العالم ويؤدي أداء كويس ويكون قد المسؤولية ويرفع رؤوسنا، أكيد طبعا بتلم الشعب المصري مهما كان بقى في أي حتة في العالم، في إيطاليا، في أستراليا، في أمريكا، تحس المصريين كده جم مرة واحدة وبيتكلموا على المنتخب. مثلا هنا في أستراليا اللمة مش هتكون على الفرجة قد ما هي تكون على قد إن احنا بنحب نتكلم على مصر، لأن مثلا هنا انت عندك الماتش ممكن تكون 5 الصبح 6 الصبح، فيكون في شغل ويكون في جامعة، مش هينفع نتفرج على الماتش. ولكن لما نيجي نتلم هنتفرج على الهايلايتس ونتكلم على قد ايه مصر عملت كويس، وهنقول يا لو عملنا كذا هنكون كويسين جدا وهنكون مبسوطين جدا ان احنا نتكلم عن مصر.
9: يعني الغربة أوقات بتخلي الإنسان يحس إنه بعيد عن كل حاجة شبهه، كل حاجة شكلت شخصيته، بعيد عن أهله، بعيد عن الشوارع، بعيد عن التفاصيل الصغيرة اللي متعود عليها. الغريب بقى إن ماتش زي ماتش منتخب مصر في كأس العالم ممكن للحظات قليلة 90 دقيقة يقلل الإحساس ده شوي. يعني أول ما بيبدأ بقى الماتش وتسمع النشيد الوطني وصوت المعلق المصري، فجأة بتحس إن جزء منك كده رجع البيت تاني. تلاقي بقى المصريين هنا في استراليا وقت الماتش بتحس ان هم كده بيكلموا نفس اللغة، عندهم نفس الحماس، عندهم نفس الهتافات. كرة بتجمعنا، فانا بحس ان هي اكتر شوية من رياضة، هو معنى واحساس وانتماء.
5: تتنافس المنتخبات على كأس واحد، ويتألق اللاعبون والمدربون في استعراض مهاراتهم الفنية والتكتيكية، ولكن يظل العامل الأهم والمحرك الحقيقي للساحرة المستديرة هم الجمهور والمشجعين والذين بدأت اللعبة معهم ومن أجلهم، ولهم منا كل التحية والاحترام.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع. أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج ويكند بالعربي وبيست أوف SBS عربي. إلى المشهد الثقافي الأسترالي الذي يزداد زخما خلال الأسبوع، ففي سيدني لا يزال مهرجان فيفيد سيدني يضيء المدينة بألوانه وعروضه الفنية المبهرة، وتتحول المدينة خلال هذه الفترة إلى معرض مفتوح للفنون والابتكار، حيث تزين الإضاءات التفاعلية مبنى دار الأوبرا وجسر الميناء والعديد من المعالم الشهيرة. لا يقتصر المهرجان على العروض الضوئية فقط، بل يشمل أيضا حوارات فكرية وورش للعمل إبداعية أيضا، وعروضا موسيقية وفنية تستقطب فنانين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم. وتشير التقديرات إلى أن هذا المهرجان أصبح واحدا من أهم الفعاليات السياحية والثقافية في أستراليا، حيث يجذب مئات الآلاف من الزوار سنويا ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وقطاع الضيافة والسياحة. ومن الضوء إلى الشاشة الكبيرة، حيث تتواصل في سيدني أيضا فعاليات مهرجان سيدني السينمائي، ويعد هذا الحدث من أبرز المهرجانات السينمائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويتيح المهرجان فرصة مشاهدة أعمال سينمائية من مختلف الثقافات واللغات، إلى جانب استضافة جلسات حوارية مع مخرجين ومنتجين وفنانين يناقشون مستقبل الصناعة السينمائية والتحديات التي تواجهها في عصر المنصات الرقمية. وفي المناطق الريفية من ولاية نيو ساوث ويلز، تتجه الأنظار إلى مدينة غرينفيل التي تستضيف مهرجان هنري لوسون السنوي، ويحمل هذا الحدث قيمة خاصة لدى الأستراليين لأنه يحتفي بأحد أبرز رموز الأدب الوطني، ويجمع المهرجان بين الشعر والموسيقى والفنون التراثية والأسواق الشعبية، ويقدم صورة حية عن الثقافة الريفية التي ساهمت في تشكيل الهوية الأسترالية عبر الأجيال. ولعل ما يميز هذا المهرجان هو قدرته على الجمع بين الماضي والحاضر، حيث يلتقي الأدب التقليدي بالفنون الحديثة في أجواء عائلية مميزة. لنستمع الآن مستمعينا إلى بودكاست نغمات.
10: مرحبا وأهلا بكم في بودكاست نغمات. الفن لغة عالمية تتجاوز الحدود والجغرافيا، وتحمل في تفاصيلها قصصا من الشغف والإبداع والهوية. ضيفتنا اليوم فنانة تشكيلية تونسية تركت بصمتها في المشهد الثقافي والفني داخل تونس وخارجها، وشاركت في معارض وملتقيات دولية امتدت من العالم العربي إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا. هي الفنانة سميرة الخلفي، رسامة وخطاطة وشاعرة، كرست سنوات طويلة لخدمة الفن والثقافة، وأسست وأدارت مبادرات ثقافية، كما ساهمت في تعليم الفن ونشره بين مختلف فئات المجتمع. يسعدني أنا سناء وهيب أن أرحب اليوم بالفنانة التونسية سميرة الخلفي للحديث عن مسيرتها الفنية، ذكرياتها مع الريشة والألوان، وتجربتها الجديدة في أستراليا وطموحاتها المستقبلية. أهلين وسهلين بالفنانة سميرة.
4: عسلامة.
10: سميرة، رحلة فنية وثقافية طويلة في تونس والعديد من الدول، سواء كانت عربية أو غير عربية، كيف تصفين شعورك وأنت تبدأين اليوم مرحلة جديدة من حياتك في أستراليا؟
4: أولا شكرا على المقدمة الجميلة، وثانيا أني في أستراليا بلد الثقافة المتنوعة، لأني لم أتفاجأ وتفاجأت في نفس الوقت، لأنه في أستراليا عديد من الثقافات ومن اللغات والاختلاط، هذا كله صار مثل مزيك، صار لوحة فنية تلهم كل فنان يجي لهالبلد. يعني والله فرحانة وسعيدة أني فيه، لأنه بلد التسامح وبلد يعني أنك الحريات وبلد الثقافة، وكمان ركزت على أعذريني نتكلم شوية لكنة لبنانية لأني وفلسطينية، لأني هيك يعني
10: على التأثر بالثقافات الأخرى. طيب كلمي تونسي لبناني سوري، مرحبا بك عم بنسمعك.
4: أي أنا هنا يعني لقيت الجذور الثقافة الأسترالية يعني عميقة جدا وثرية جدا، والعلاقات الأستراليين الأصليين بالأرض كبيرة، يعني تكاد لما تقرأ تاريخ ارتباطهم بالأرض تشم ريحة التراب فيها. يعني أنا إن شاء الله ناوية أكتب كتاب عن هذا الثقافة، الموروث الثقافي الأسترالي الأصلي.
10: نعم.
4: أنا كتبت قبل عن السويد والتجربة السويدية وعن الأندلس، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله مش نكتب عن هذا التراث العميق
10: يعني. إن شاء الله. طيب خلينا أكيد لما سميرة عم نحكي الآن عن فنانة عرفت في تونس وعرفت في العالم العربي، لكن خلينا نبتدي من البداية. إمتى سميرة قالت لا أنا بحب الرسم وحستمر في الرسم وفي الفن؟ مين نبهك أو أنت كنت بتحسي أنه في يوم ما هذا هو مكانك الطبيعي، الرسم والفن؟
4: والله أنا من تحذيري كانوا يشيروا لي بالأصبع أني رسام، لأني أي أنا من صغيرة من قبل
10: تحذيري من يعني الصف الأول في المدرسة،
4: قبل من عام 5 سنوات كنت أرسم، وكان الناس يشيروا لي بالأصابع أني أنا أرسم جيد. على هذاك أنه معناتها كل الناس حتى أي مثلا حتى زملائي يريدون رسمة ولا هيك يعطوني لي أنا نرسم. وأنا دايما نقول هذا يوم ما نعملها لوحة وهذا يوم نعملها، كنت يعني نخمم بداخلي، حتى لين صرت يعني أنا حبيت نعمل فنون جميلة، لكن عائلتي لاقت لي ما أخذت البكالوريا عملت اقتصاد وتصرف، لكن درست في مراكز ثقافية مثل المركز الثقافي الإيطالي والمركز الثقافي الروسي والمراكز الوطنية في تونس عن فن الخط.
10: نعم، هذا السؤال اللي عرفتي أيضا بإتقان الرسم والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي وغيرها من الفنون، أي من هذه الفنون الأقرب إلى قلب سميرة؟
4: والله الرسم، وخاصة الفن الزيتي. أنا لما أتعامل بالألوان الزيتية أروح هي نصير نتنفس أحسن. هذه أكثر حاجة أنا نركز فيها. نعمل خط، نصور فوتوغرافيا، نعمل بالأكريليك، بكل معناتها الوسائل، بس أنا أركز كثير على الرسم الزيتي.
10: أوكي سميرة، سؤال مليون دولار، شو اللي دفعك إلى المجيء إلى أستراليا والاستقرار في أستراليا في هذه المرحلة من حياتك؟
4: والله أستراليا كانت بالنسبة لي حلم يعني وتحدي كذلك. لهنا أنا عندي أصدقاء، وأنا رئيسة جمعية ثقافية لهنا، كلمت أصدقائي، في من أرسل لي مشكور دعوة أني أجينا وأبهرت بالبلد وحبيت نعمل فيها بصمة ثقافية فيها.
10: بصمة ثقافية تونسية؟
4: تونسية ممزوجة بالأسترالية، فيه يعني في نوعية بانتينج في أستراليا اسمه دوت بانتينج، مثل البوانتيليزم اللي متاع نقاط، يعمل كل شيء بالنقاط. هذا أنا شفته في السكان الأصليين متاع أستراليا اللي اسمه دوت بانتينج، الأشكال بالنقاط
10: اللي هو من زمان بينعمل،
4: وهي عندهم حضارة في أقدم حضارة في الفن 65 ألف عام حضارة، يعني هذا أنا نقرأ كثير على الثقافات.
10: نعم،
4: مشان هيك أنا عملت على السويد وعملت على الأندلس، وهذه أنا حبيت نجي للمكان هنا ونشوف ونرسم فيها، نمزج الدوت بيتينج بالرسم باللوحات التونسية،
10: باللوحات التونسية واللون الأزرق الحلو التونسي
4: الأزرق الأبيض. سيدي بوسعيد،
10: سيدي بوسعيد الجميلة جدا، احكي لنا يعني احنا بنعرف لما بنشوف الأزرق والأبيض أكيد بنعرف أنه سيدي بوسعيد، أنه تونس موجودة. هل الناس صاروا هون في أستراليا interested ويقول لك يا سميرة شو بيشير هذه هالكالرز اللي انت بتستخدميها؟ هل تحديهم عن سيدي بوسعيد، تحديهم على أماكن جميلة في تونس، تونس العريقة وتونس الخضرة كذلك؟
4: أكيد أنا جيت لهنا ونحمل عشقي لتونس، الكل تراب تونس من شمالها لجنوبها، وخاصة سيدي بوسعيد يعني كانت قريبة من مسكني، يعني كل ما يضيق بي الدنيا ولا نحب هيك نستنشق هواء جيد نروح لسيدي بوسعيد، في المطر في الشمس في الليل في الصباح في القايلة، يعني في أي وقت سيدي بوسعيد عندها نكهتها وراحتها الخاص.
10: نعم نعم،
4: حتى المقبرة في سيدي بوسعيد مشرحة والله العظيم. يعني أنا كذلك يعني أي واحد يسألني، أنا من أصلي سفيرة السلام العالمي.
10: نعم،
4: يعني أنا سفيرة السلام وسفيرة الثقافة وسفيرة تونس، نحس روحي فهمت.
10: اشتقتي تونس؟
4: أكيد أكيد.
10: شو بتقولي للناس تونس هلا بتونسي؟
4: نحبكم برشا وحبوا بعضكم برشا، وتونس بقدرة ربي باش تنجح وباش تدخل طريق السلام بقدرة ربي.
10: إن شاء الله إن شاء الله. طيب سميرة، احنا بنعرف كل فنان دائما بيشيروا لوحات وأعماله إلى رسالة موجودة عنده، شو الرسالة اللي دائما بتحاول سميرة تقولها للناس من خلال هاللوحات؟
4: أكيد أنا يعني دايما أنا أي معرض نعمله سواء في تونس أو خارجه ديما عندي رسالة. أنا في لوحاتي بالنسبة لي مش مجرد مش ديكار، يعني تزويق، لا رسالة، يعني الشدفر. نحب دايما هم يقولوا لي، يقولوا عني في تونس إني فنانة التفائل، كثير في لوحاتي نبث التفائل في لوحاتي فهمت. هذه أنا رسالة اللي نحطها، نحط مثلا على مقطع عملت الأندلس وقت قبل ما نكتب، عملت يعني ثلاثة مرات على الأندلس، ثلاثة معارض شخصية على الأندلس. فيه واحد أندلسي لما يغني حرمت بك نعاسي يا مهجة الريام وبحت بك لناسي وصرت لك غلام، هذا الرجل صورته وكيف كان هيك بيتذكر الحمرة هيك وامتى. أنا ذكرت كل شيء في لوحات
10: الأمبرا، طبعا ذكرتينا في إسبانيا وجنوب إسبانيا والأندلس. خلينا نروح كمان إلى مشاريعك هون في أستراليا. دائما الفنان بيشتغل ممكن سنة سنتين ليكون عنده معرض من المعارض المعروفة، وانت معروفة بمعارضك. وين وإمتى حنشوف معرض لسميرة الخلفي هون في أستراليا؟
4: والله إن شاء الله تسمح لي الظروف أني نعمل معرض. أنا يعني عندي دائما أنا كيف أسجل كل شيء، حتى تخطيطات عن اللوحات على فين مش نروح نستلهم لوحات عندي، يعني كيف يعني ماتير بروميير عندي، يعني
10: المواد الأولية
4: إيه. وإن شاء الله ماشي في هذا الطريق إن شاء الله.
10: إن شاء الله.
4: أنا قلت لك أنا هدفي أني نعمل ازدواج بين الثقافة التونسية والثقافة الأسترالية.
10: وإحنا قاعدين نستنى كتبك أكيد اللي حتكون الكتاب عن أستراليا والمعارض اللي بتكون فيها خلطة ما بين الفن التونسي الجميل والفن الأسترالي كذلك العريق.
4: إن شاء الله يا رب.
10: شكرا سميرة الخليفي.
4: مشكرك زيادة. سلامة.

0: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
2: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
3: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
2: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم. بودكاست SBS News In Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News In Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
1: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
5: كأس العالم في دقيقة. هل تعرفون من هم أعظم لاعبي كرة القدم عبر تاريخ كأس العالم؟ من بين أعظم اللاعبين الذين نقشوا أسماءهم في تاريخ كأس العالم منذ 1930 يأتي البرازيلي بيلي والأرجنتيني دييغو مارادونا وأيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي. هؤلاء اللاعبون لم يتركوا أثرا فقط بأهدافهم بل أيضا بإبداعهم وروحهم الرياضية التي ألهمت الجماهير في كل أنحاء العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
6: أهلا بكم مجددا مستمعي ومستمعات برنامج ويكند بالعربي، معي أنا جورج غرام. في ولاية فيكتوريا تعيش ميلبورن أجواء ثقافية نشطة تزامنا مع بداية موسم الشتاء، وتشهد المدينة مجموعة واسعة من المعارض الفنية والعروض المسرحية والحفلات الموسيقية التي تستقطب جمهورا متنوعا من مختلف الخلفيات الثقافية. وتعد ميلبورن من أكثر المدن الأسترالية اهتماما بالفنون والثقافة، حيث تنتشر المسارح وصالات العرض والمتاحف في مختلف أحيائها، وفي كل عطلة نهاية أسبوع تقريبا يجد الزائر نفسه أمام خيارات لا حصر لها من الأنشطة الثقافية والإبداعية. ومن ميلبورن ننتقل إلى بريسبن في ولاية كوينزلاند، حيث تستمر الفعاليات العائلية والمهرجانات المحلية في الحدائق العامة والمساحات المفتوحة، وتستفيد المدينة من طقسها المعتدل نسبيا خلال الشتاء لتنظيم العديد من الأنشطة الخارجية التي تجمع بين الترفيه والثقافة والتعليم. أما في جنوب أستراليا فتواصل أديلايد تعزيز مكانتها كواحدة من أهم المدن الثقافية في البلاد، فالمدينة التي تعرف بمهرجاناتها المتعددة على مدار العام تستضيف خلال هذه الفترة مجموعة من المعارض والفعاليات الموسيقية والفنية التي تعكس التنوع الثقافي والمجتمعي في أستراليا. والآن إلى بودكاست دردشة عائلية.
7: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
8: بعد الطلاق توقع الجميع أن أكرس حياتي لأبنائي فقط وأنسى فكرة الزواج والاستقرار.
9: لم أعد أتحمل نظرات الناس حولي بعد الطلاق، وأصبحت أتجنب الخروج حتى مع الأصدقاء.
8: يمر الإنسان بعد تجربة الطلاق بمجموعة من المشاعر السلبية من حزن وفقد وألم، فليس من السهل أن يغادر الشخص حياة كان يأمل أن تدوم بحب وتفان. وقد يجد الكثيرون صعوبة كبيرة في التعافي بعد الانفصال، ويتردد في أذهانهم دائما سؤال يقول: هل يمكن أن يطرق الحب بي من جديد؟ أهلا بكم، أنا هناء ياسين.
9: وأنا منال العاني. نرحب بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة SBS عربي، ومتابعينا على صفحتنا على فيسبوك وقناتنا على اليوتيوب SBS عربيك. أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، حلقة جديدة نستضيف فيها مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة رند فايد، لنناقش معا كيف نتجاوز صدمة الطلاق ونتعلم أن نحب من جديد. مساء الخير، معنا اليوم بالاستوديو أستاذة رند.
10: مساء النور، أهلا بكم.
8: أهلا بك ومساء البدايات الجديدة. أكيد تجربة الطلاق ست رند هي من التجارب الإنسانية الصعبة بلا شك، ردود الفعل عليها تكون مختلفة من شخص لآخر بحسب حياته وقصته، لكن عادة ما هي المشاعر التي ترافق الأيام الأولى أو الفترة الأولى التي تلي الطلاق؟
10: طبعا تجربة الطلاق تجربة صعبة جدا، محدش بيتجوز وحاطط في باله أنه أنا ممكن أنفصل أو أطلق عن الشخص اللي أنا مقررة أني أبني حياتي وأسرة معاه. فبتبقى ميكس من مشاعر مختلفة، منها فقد، منها مشاعر الألم والحزن، منها مشاعر الإحباط disappointment، إن أنا بنيت أحلام وحياة مع الشخص ده والأحلام دي أو الحياة دي اتحطمت. فطبعا بيبقى في مشاعر سلبية كتيرة. في حالات معينة لما بيكون فيها العلاقة أصلا كانت سيئة مسممة مرهقة، بيبقى في إحساس بالريليف والراحة، إنه الحمد لله أنا دلوقتي قادرة أتنفس أو أنا قادرة أتنفس، تخلصت من العلاقة دي. ولكن حتى في العلاقات دي اللي كان فيها العلاقة مضرة، بعد الانفصال بتلاقي الشخص بيحزن على حاجات كتير، مش شرط خسارة الشخص ولكن خسارة الحلم.
9: نعم، وخسارة حتى الأيام والسنوات. أستاذة رند، يعاني الكثيرون بعد الطلاق من تغير نظرة الناس لهم، حتى المقربين تتغير نظرتهم وطرق معاملتهم للشخص من بعد الطلاق، يعني مثلا من تعاطف إلى الشفقة أو حتى لوم ببعض الأحيان. فكيف يمكن لمن يمر اليوم بتجربة الطلاق أن يحتضن، أن يحصن نفسه ويحتضن نفسه ويهتم بحاله، وأيضا يبعد نفسه عن كل الضغوطات الخارجية من لوم، من عتاب، من شفقة، من تعاطف؟
10: نعم، والوضع دلوقتي أحسن كتير مع من كان عليه من 50 سنة 30 سنة. دلوقتي بسبب ارتفاع نسبة الطلاق بقى الأمر شبه عادي، الناس تعودت إن الناس في ناس بتتجوز وتطلق، فما بقاش بصعوبة مثلا أيام أمهاتنا. ولكن في لسه في النظرة دي للست والراجل لما يطلقوا إن أكيد في حاجة غلط، أكيد هم ما عملوش حاجة صح، ففي الاستجمة أو الوصمة. فنتعامل معها إزاي؟ واحد، نعرف إن أنا دي مش هويتي، مطلقة مش هويتي، مش هلبسه كليبل هلبسه عليا وامشي بيه. فأنا حاجة واللي حصل لي أو my experience تجربتي حاجة تانية، دي مش الهوية بتاعتي، دي مش my identity. فدي مهمة ان انا احطها في دماغي. الحاجة التانية اختار اللي حواليا، اختار بالعكس، اختار ناس يدعموني في الفترة الصعبة دي مش ناس يحطموني. فيما على الأسف ناس قريبين منك قوي قوي حيبعدوا لما الواحدة بتتطلق، دول مش ناسك، اعتبريهم مش ناسك، وخلقي نفسك جو ومجتمع وأسرة جديدة، ناس يطبطبوا عليكي ويساعدوكي ترجعي تقفي مرة تانية على رجلك.
8: ذكرتي ست رند أن النظرة اليوم لفكرة الطلاق أقل يعني تقليدا ووصمة من ما كانت عليه في الماضي. هل هذا ينطبق وهذا الوصف ينطبق على من تتعاملين معهم ضمن عملك من الأستراليين المولودين هنا في أستراليا، الأستراليين اللي واصلين من كبالغين وناس كبار من دولنا الأم الدول العربية؟ هل أيضا هذه الوصمة تختلف من الرجل الذي يطلق والمرأة بعد الطلاق؟
10: نعم، على حد سواء الأستراليين أو العرب في دولنا العربية أو العرب المولودين هنا، نسبة الطلاق بشكل عام everywhere بقت أعلى بكتير، ففي تقبل لفكرة الطلاق أكتر بكتير من ما كانت عليه، ولكن ما زالت مع الأسف المرأة متضررة أكتر من فكرة الطلاق من الراجل. فالوصمة ما زالت بتمسك في المرأة وتأثر فيها وعلى حياتها أكتر من الراجل مع الأسف.
9: وأيضا أستاذة رند، يمكن الحديث عن الطلاق أو أي موضوع مؤلم خلينا نسميه مهما كانت نتيجته سواء إيجابية أم سلبية تكون أسهل بكثير من الشيء اللي نعيشه. فيمكن حابين نأخذ من حضرتك أهم 3 خطوات تساعد على التعافي من صدمة الطلاق.
10: نعم، أول خطوة أنه أحاول أشوف أنا تعلمت إيه من التجربة دي، ما أعتبرهاش فشل، أوكي، أعتبرها تجربة، مرحلة مريت بها عشان أتعلم شيء معين. فدي أول وأهم خطوة، ما خليهاش إن هي تidentify me، ما خليش التجربة دي تتعلم عليا أو إن هي تخليني لابسة نظارة سودة طول الوقت وشايفة الدنيا سواد، أو أعمم مثلا إن كل الرجالة كده أو كل الستات كده، ده غلط، أوكي. فما خليهاش تغير مني، أخليها تعلمني تضيف لي. دي أول حاجة. تاني حاجة، أختار الناس اللي يدعموني. مهمة أوي أوي أوي أختار حواليا ناس يكونوا داعمين لي في الفترة دي، ده هيساعدني إن أنا أتشافى وأتعافى من ألم الطلاق والانفصال. تالت حاجة، إنه أفتح قلبي، أفتح قلبي لتجربة جديدة، أفتح قلبي إن أنا أخش تجربة تانية، أعرف حد تاني. ما مش زي ما حكيتي هنا إنه خلاص أنا أكرس حياتي لأولادي وأنا جربت حظي مرة وخلاص على كده. لا، ليه؟ في زواجات أصلا مش معمول عشان تبقى مدى الحياة. كل علاقة بنخشها هي مرحلة إعداد، كل علاقة بنخشها وبنفشل فيها في حياتنا ده مش فشل، دي مرحلة إعداد. عارفة زي الفيديو جيمز، ليفلز، مراحل بتتعلمي بتطلعي بمهارات. انتي مش بتبدأي من الصفر، انتي بتبدأي بمهارات وخبرات سابقة أعلى بتخليكي تاخدي قرارات أفضل في المستقبل.
8: الحديث عن الحب والارتباط بعد الطلاق يمكن حديث البعض يرى مخالف لها الفكرة التقليدية اللي بنتحدث عنها عن الزواج وديمومته، لكن أيضا مشكلة تواجه الكثيرين بعد الطلاق هي أنهم بيشعروا بعدم الثقة في اختياراتهم، يخشوا من أنهم يفشلوا مرة أخرى في التجربة التي تلي الطلاق، فكيف يمكن تجاوز هذا الخوف؟
10: نعم، إحنا زي ما قلنا في الخطوات اللي فاتت، آخر خطوة أن افتحي قلبك لأن أنت تحبي تاني وتعرفي حد تاني وتخشي تجربة جديدة. فالنصيحة اللي هقولها دي لا تتناقض مع النصيحة دي. النصيحة هي أنه ادي نفسك فرصة أن أنت تهيل، أن أنت تتعافي من التجربة السابقة، ادي نفسك فرصة أن أنت ما تحمليش جروحك وتخلي شخص جديد يدفع تمن حاجات هو أو هي ما عملوهاش. فأنه يس، افتحي قلبك، أنت دلوقتي معاكي مهارات مختلفة. في الأبحاث أثبتت أن الزواج التاني بينجح أول من الأول، أكتر من الأول. ليه؟ لأن الناس بتتعلم، بيتعلم أخطاءه، بيتعلم هو عايز إيه، ما بيمثلوش زي مثلاً هم صغيرين فترة الخطوبة كل واحد بيبين أحسن ما عنده. الزواج في مرحلة ناضجة بيكون أن الواحد عارف كويس قوي هو عايز إيه، وبيتكلموا بصراحة وضوح، ما عندهمش وقت يضيعوه.
9: نعم، التجربة بالأخص أستاذة،
10: وخبرة وتجربة بتخليهم يحافظوا على العلاقة بشكل أفضل.
9: نعم، افتحي قلبك وحبي من جديد. هل عندك رينج أو وقت محدد من بعد نهاية العلاقة سواء علاقة حب أو طلاق أنه الإنسان يبدأ يفكر بعلاقة جديدة أو يفتح قلبه وما يخاف من العلاقة؟ لأنه بتعرف يا أستاذة رند بنشوف خوف لأنه تعتبر صدمة أولى، فما ما يريدون الأشخاص يكررون هالشي هذا بصدمة ثانية. عندك وقت محدد تخبرين عنه؟
10: الموضوع بيختلف من شخص لآخر. نصيحتي إنه don't jump into a new relationship straight away، ما تخشوش في علاقة
9: ثاني يوم
10: على طول، لأن في ناس بتعمل كابيدة والفراغ ده بيملوه بحاجة تانية.
9: صح،
10: ده لا بلاش، ممنوع. في العادة الشخص بيحتاج وقت عشان يتعافى من 6 شهور لسنة، فالأفضل إن احنا نحاول ما نخشش في علاقة إلا لما يعدي مثلا 6 شهور لسنة تقريبا، وأكون في الفترة دي بشتغل على نفسي، بعالج نفسي، بحاول إن أنا أداوي قلبي وجروحي، مش إن أنا من شخص لشخص لشخص.
9: نعم.
8: كيف يمكن تجنب أخطاء وقعنا فيها في العلاقة الأولى سواء كانت زواج أو ارتباط؟ كثير من الناس لو الشخص يتابع حياتهم من برا يعرف أنه عندهم باترن، يعني يبحثوا دائما عن نفس الصفات في الشخص أو في الشريك ويكرروا نفس الأخطاء، وأنت بتكون شايف من البداية أنه العلاقة دي مش ماشية مظبوط، بس خايف تجرح إحساس

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: هيعيد التجربة، هيكون أشخاص نفس الشخص في أجساد مختلفة.
4: نعم.
3: مع الأسف يعني.
4: فعلاً موضوع حيوي واجتماعي مهم، بالأخص بظل ما تحدثت أنه نسب الطلاق مرتفعة أكيد بحسب أرقام الجهات المختصة. نشكر الجزيل الشكر أستاذة رند فايد، مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات، على وجودك معنا اليوم بحلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية.
5: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
8: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
9: SBS Kickoff.
10: A new music station celebrating football anthems from around the world.
11: It's time for Africa.
9: It's live now
10: on DAB Radio, the SBS Audio App.
11: We got the game
9: on. Online and SBS On Demand.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
12: الأسبوع الذي انقضى.
13: Weekend بالعربي على SBS عربي.
14: أهلا بكم من جديد مستمعينا أينما كنتم تستمعون لنا عبر SBS عربي. برنامج ويكند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع، ويستمر معكم لساعتين من الزمن، وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 تلفزيونية، وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر أثير الـ FM. تتواصل منافسات الدوري الأسترالي لكرة القدم وسط سباق قوي بين الفرق المتنافسة على المراكز المتقدمة، وتبقى هذه اللعبة جزءا أساسيا من الثقافة الرياضية الأسترالية، إذ تستقطب جمهورا كبيرا وتتمتع بتاريخ طويل من المنافسة والإثارة، كما تستمر مباريات دوري الرجبي الوطني التي تحظى بشعبية واسعة خاصة في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند. وتشكل عطلات نهاية الأسبوع فرصة مثالية للعائلات والأصدقاء للتجمع ومتابعة المباريات، سواء في الملاعب أو عبر الشاشات. وقبل الختام مستمعينا، رافقونا في هذا المشوار.
15: عندما يفكر الناس في أستراليا غالبا ما تتبادر إلى أذهانهم الشواطئ الطويلة وأشجار النخيل والصحاري الممتدة وأيام الصيف الحارة، لكن في أقصى جنوب البلاد وتحديدا في جزيرة تازمانيا توجد أستراليا مختلفة تماما. أستراليا من البحيرات الباردة والضباب الذي ينساب بين الأشجار والجبال التي تعكسها المياه الهادئة والغابات التي تبدو وكأنها خرجت من زمن بعيد. وفي قلب هذا المشهد يقف واحد من أشهر المعالم الطبيعية في البلاد، إنه كريدل ماونتن. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى واحدة من أكثر المناطق الطبيعية شهرة في أستراليا. تقع كريدل ماونتن في شمال غرب تازمانيا داخل منطقة برية واسعة تعرف باسم تازمانيا.

0: Wilderness World Heritage Area، وهي منطقة مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو بسبب أهميتها الطبيعية والبيئية والاستثنائية على المستوى العالمي. ورغم شهرتها اليوم، فإن الطريق إلى هناك ما زال يمنح الزائر شعوراً بأنه يبتعد تدريجياً عن العالم الحديث. القادم من لونسستن يحتاج إلى نحو ساعتين ونصف بالسيارة للوصول إلى المنطقة، بينما تستغرق الرحلة من ديفنبورت نحو ساعة ونصف تقريباً. ومع الاقتراب من الحديقة الوطنية تبدأ ملامح المكان بالتغير، تختفي المدن وتزداد كثافة الغابات وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا قبل أن تظهر القمم الجبلية والبحيرات التي جعلت المنطقة واحدة من أشهر وجهات المشي والطبيعة في أستراليا. لكن ما يراه الزائر اليوم لم يتشكل خلال مئات السنين فقط، بل خلال عشرات آلاف السنين. خلال العصور الجليدية الأخيرة كانت أجزاء من تازمانيا مغطاة بالأنهار الجليدية، ومع تحرك تلك الكتل الهائلة من الجليد عبر الجبال بدأت بنحت الصخور وشق الوديان وتشكيل البحيرات. ولهذا السبب تبدو تضاريس المنطقة مختلفة عن كثير من المناطق الأسترالية الأخرى، فالقمم الحادة والبحيرات العميقة والمنحدرات الصخرية كلها تحمل آثار تلك الحقبة الجليدية القديمة. ومن أشهر هذه المعالم بحيرة دوف ليك، وربما تكون هذه البحيرة الصورة الأكثر ارتباطاً بكريدل ماونتن. فعند الوقوف على ضفافها يرتفع الجبل خلف المياه مباشرة، بينما تنعكس قمته على سطح البحيرة في الأيام الهادئة. ولذلك أصبحت المنطقة واحدة من أكثر المواقع تصويراً في تازمانيا بل وفي أستراليا عموماً. لكن جمال المكان لا يقتصر على المشاهدة فقط، فالمشي جزء أساسي من تجربة كريدل ماونتن. أكثر المسارات شهرة هو دوف ليك سيركت، وهو مسار دائري يلتف حول البحيرة ويتيح للزوار استكشاف الغابات والشواطئ الصخرية الصغيرة والمنصات المطلة على الجبل. أما الباحثون عن تجربة أطول وأكثر تحدياً فيتجهون إلى أوفرلاند تراك، ويعد هذا المسار من أشهر مسارات المشي الطويلة في أستراليا، إذ يمتد لمسافة تقارب 65 كيلومتراً بين كريدل ماونتن وليك سنت كلير، ويستغرق عادة نحو 6 أيام لإكماله. وخلال الرحلة يعبر المشاركون مناطق نائية تضم غابات مطيرة معتدلة وسهولا جبلية وشلالات وبحيرات تشكلت بفعل الأنهار الجليدية. لكن الطبيعة هنا لا تقتصر على الجبال والبحيرات، فالمنطقة تعد موطنا لعدد من أشهر الحيوانات التزمانية، ومن أكثر المشاهد التي يفاجأ بها الزوار رؤية حيوان الومبات وهو يتجول بهدوء بالقرب من مسارات المشي خصوصا عند الغروب. كما يمكن مشاهدة أنواع مختلفة من الوولبي والبوسم والطيور المحلية. أما الحيوان الأكثر شهرة فهو تازمانيان ديفل، ورغم حجمه الصغير نسبياً فإنه يعرف بصوته الحاد وفكيه القويين، وأصبح رمزاً للحياة البرية في تازمانيا. وخلال السنوات الماضية بذلت جهود كبيرة لحماية هذا الحيوان بعد تراجع أعداده بسبب مرض خطير أصاب بعض تجمعاته البرية. ولا تتغير كريدل ماونتن مع الفصول بالطريقة نفسها التي تتغير بها معظم الوجهات السياحية، فلكل فصل هنا شخصيته الخاصة. في الصيف تصبح درجات الحرارة معتدلة وتكون ظروف المشي أفضل، وفي الخريف تكتسب أجزاء من المشهد ألوانا ذهبية وبرتقالية. أما الشتاء فيمنح المنطقة وجها مختلفا تماما، إذ تتساقط الثلوج أحيانا على القمم والمرتفعات ويتحول الجبل إلى واحد من أكثر المشاهد الشتوية تميزا في أستراليا. ولهذا السبب يحرص كثير من المصورين ومحبي الطبيعة على زيارة المنطقة أكثر من مرة، لأن المشهد نفسه يتغير باستمرار مع تغير الطقس والفصول. لكن ربما أكثر ما يميز كريدل ماونتن ليس الجبل نفسه، بل الإحساس الذي تمنحه المنطقة للزائر. فهنا لا توجد مدن كبيرة أو معالم عمرانية ضخمة أو شوارع مزدحمة. بدلا من ذلك يجد الإنسان نفسه وسط مشهد طبيعي ظل يتشكل عبر آلاف السنين، وما زال مستمرا في التغير ببطء وفق إيقاع الطبيعة وحدها. وربما لهذا السبب أصبحت كريدل ماونتن واحدة من أكثر الوجهات ارتباطا بفكرة البرية الأسترالية، ليس لأنها الأعلى ولا لأنها الأكبر، بل لأنها تقدم صورة مختلفة تماماً عن أستراليا التي يعرفها معظم الناس، صورة لأرض شكلها الجليد وحافظت عليها العزلة، وما زالت حتى اليوم تذكر زوارها بأن بعض أجمل الأماكن لا تحتاج إلى أكثر من جبل وبحيرة وغابة لتروي قصة عمرها آلاف السنين.
1: ومع هذا البودكاست نصل نهاية مشوارنا لهذا الصباح في برنامج ويكند بالعربي. أتمنى لكم يوما جميلا مليئا بالفرح والحب والطاقة الجميلة. رافقتكم لساعتين من الزمن أنا جورج غرام، وموعدنا يتجدد كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع من السادسة حتى الثامنة صباحا. إلى اللقاء.

يا ابني لا خد ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعودي عالرأس ليلي سلمى ما عندي عليك حنية ومعودي عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

يا ابني ع درب الخير عم بهديك، يا ابني ع درب الخير عم بهديك الله.

0: عن الناس كلها.
1: تبقيكم على اطلاع وتقدم لكم أحلى المنوعات.
2: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.